قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

الشاعر ما

يومي.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة،
2: سدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: هوف هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده.

فوارس راكعة تصيح صاني انت وبنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعة ثماني.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة،
1: سدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أول أرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
4: خلص الرصيد
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الوجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 24 من أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للسابع من ذو الحجة لعام 1447 هجري. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة بعمر.
1: صباح الخير لكم،
0: تحياتي لك، وأيضا صباح الخير للزميل عزيز محمود إسكندر. يعني حالة ممكن ليلة هادئة نسبيا دكتور أمين في الضفة الغربية، ولكنها ليلة دموية في قطاع غزة. نعم. حتى الآن 15 شهيد خلال الساعات 24 الماضية، منهم 10 في قصف الاحتلال ليلة أمس بعد منتصف الليل لمنازل، وكان هناك اغتيال لخمسة من عناصر الشرطة. غزة نسيت تماما ولا أحد ينظر إليها ولا يهتم بها، لكن تفاصيل محلية مع الدكتور أمين، تفضل دكتور.
1: بالفعل غزة تنزف دما، وأيضا الضفة الغربية تنزف أيضا سلبا للأرض والمواشي والمزارع والأراضي، ويعني هذا أمر مؤلم جدا أن الأرض تلتهم في الضفة الغربية بشكل كبير. ولكن أيضا عمليات الدهم والاعتقال لا تتوقف. اليوم في نابلس سجلت اقتحامات في محيط المدينة، كان اقتحام لأسرين واندلاع مواجهات فيها، اقتحام لجماعين أيضا بالقضاء. هذه الاقتحامات يعني ترافقت مع دخول قوات كبيرة من جيش الاحتلال، عمليات ترويع للمواطنين، اقتحام للمنازل، وسبق ذلك بسويعات قليلة يعني في ساعات الغروب اقتحام أيضا إلى بيتا، وكان في اقتحام لأودلا وتواجد آليات الاحتلال، ناهيك أيضا عن انتشار المستوطنين في أكثر من نقطة في محيط المدينة. ولكن الاعتقال البارز اليوم كان اعتقال لطفلة، طفلة تبلغ من العمر 16 سنة، على خلفية النشر عبر الإنترنت اللي هي علا كشيطات من بلدة طمون قضاء طوباس. إذن اعتقال طفلة على خلفية النشر عبر الإنترنت.
0: 16 سنة
1: يعني طالبة مدرسة لسه ما دخلتش المرحلة الثانوية. أيضا اقتحام لدير أو بير الباشا في منطقة جنين، والاقتحام كان إلى منزلين ومحل بيع الأدوات الزراعية، وهذا يبدو واضح أنه في كثير من المناطق يتم استهدافها. نعم. أنه محلات بتبيع يعني أدوات منزلية إلى علاقة بالسماد، سماد تاع الزراعة، قال أنه ممكن تستخدم هذه المواد في صنع المتفجرات. فالآن أصبح الآن الأراضي أيضا يعني تنضرب بسبب عدم قدرة المزارعين استخدام السماد الكيماوي. نعم. في زراعة أراضيهم. أيضا كان هناك اقتحام لحي النقار في قلقيلي، واعتقال الشابين حمادة أبو صمرة وآدم إبتلي من سكان المدينة، ثم انسحاب قوات الاحتلال في عدة بلدات في الضفة الغربية، منها قرية رابا في قضاء جنين تم اقتحامها، أيضا بعض قرى محافظة الخليل تم اقتحامها. هذه تقريبا يعني مجمل عمليات الدهم والاعتقال. لكن إذا سألتني عن موضوع الأسرى اللي بتم يعني إخلاء سبيلهم، بالأمس كان في روايات لأسير وأمه من منطقة طول كرم تحدثوا عن ظروف الاعتقال اللي عاشتها عائلات لما يكون معتقل الأم والابن، إنه كيف بيكون ظروفهم بالغة الصعوبة في سجون الاحتلال.
0: نعم، احكينا تفاصيل أكثر عن أوضاع السجن.
1: طبعا أوضاع السجون بصراحة بالغة الخطورة. الحديث الآن اللي بتتواتر عن كل المعتقلين إنه لحتى اللحظة أسلوب القمع هو السائد في كل سجن. يعني بعض المعتقلين بيقولوا إنه أحيانا بالشهر يعني بيكون الإحصائي بين 10 إلى 15 القمعة بالشهر الواحد. وأيضا القمعات تختلف في طريقة تنفيذها. بعض القمعات بتكون من جهة من خارج السجن، يعني بيجي قوة برا السجن بتقتحم القسم المعين وبتمارس تربيعها. أحيانا بيكون القمع من قبل قوة خاصة بالسجن، وقمع ثالث بيكون من ضابط مسؤول القسم مع الحراس على القسم. يعني ثلاث أشكال من أشكال القمع بيكون بحق الأسرة. إحدى الأسيرات ذكرت إنه في روايتها إنه أسلوب القمع معهم لا يعني لا يكترث بموضوع الأسيرات، وأيضا إنه يشارك في قمع الأسيرات سجانين ذكور.
0: ذكور
1: ليس كما بالسابق
0: بس إناث.
1: إناث طبعا موضوع الأكل وموضوع النظافة شبه معدوم. شبه معدوم.
0: معدوم
1: نعم
0: نعم مش شبه معدوم معدوم للأسف معدوم. الشديد نعم. أبو عمر موضوع الرواتب بيسألوك في أي تفاصيل عندك؟
1: نعم هو حسم أنه بمطلع هذا الأسبوع في رواتب. طبعا لما نتكلم مطلع أسبوع بنحكي أحد اثنين بمعنى آخر. طبعا نحن بنحكي أحد واثنين لأنه الثلاثة عطل رسمي إلا إذا تأخرت بعض البنوك. ممكن بعض البنوك تعلن عن دوامها يوم الوقف يوم الثلاثة كما صار بسنوات سابقة. لكن اليوم الكل قطاع الموظفين يعني بنتظروا نزول الراتب اليوم على الأقل حتى يشتروا لوازم العيد رغم أنه المبلغ لن يتجاوز 2000 شيكل بالغالب أغلب الموظفين. طبعا في حديث أنه اليوم أيضا في صرف لفئات الجرحى والأسرى والشهداء أهل الشهداء ولكن يبدو في بت أنه لن يكون هناك صرف للشؤون الاجتماعية. يعني الكلام اللي واضح للناس أنه الشؤون من شهر 6 العام الماضي لم يصرف لهم أي مبلغ وبالتالي هؤلاء يعني للأسف محرومين بهذا
0: الأجل. أهالي الأسرى والجرحى والمعتصمين
1: أنه في اليوم
0: 1500 شيكل
1: نعم.
0: مثل ما
1: موعدين
0: ذكر
1: اليوم.
0: مثل ما ذكر الأستاذ ماهر حديدي نعم كان ضيف عنا على الهواء مباشرة وتحدث حول هذا الموضوع. احنا ننتقل فورا للصديق العزيز الاستاذ ايمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. اول شيء يسعد صباحك وكل عام وانت بخير.
2: اسعد الله اخباركم.
0: طمني عنك ان شاء الله انك بخير.
2: والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
0: ان شاء الله دوما يا رب. الله يديم عليك الصحه والعافيه ابو علي.
2: نعم
0: كلنا اذان صاغيه تفضل.
2: جو لطيف والله يا ابو العز.
0: نعم
2: جو حلو جو خفيف جو هيك إلا بدك يهتم ظريف
0: فيها هواء بارد خفيف إذا بدك يكمل الجملة
2: بالليل بالليل ومع ساعات الفجر الأولى بكون في شوية برودة بالجو دير بالك يعني مع الليل المتأخر الليل المتأخر يعني حتى برودة الساعة 6-6:30 بكون في لمسة برودة أما بشكل عام خلال ساعات النهار حرارة اليوم هيك بحدود 25 درجة مئوية يعني أحسن من هيك جو ما في يعني ما هو برد ولا هو شوب عرق صح واحد يعرق على الأقل في الجبال عندنا هون مناطق ما وهذا الجو أبو العز متواصل اليوم الأحد وغدا الاثنين ويوم وقفة عرفة الثلاثاء ويوم العيد يوم الأربعاء ممكن حتى ترتفع الحرارة بنص درجة أو درجة مئوية وأيام العيد كلياتها ستكون أيام لطيفة إلى حد كبير للغاية حرارة بحدود منتصف العشرينيات مئوية وكما ذكرت سيكون عندنا هناك لمسة برودة في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر يعني حتى على العيد يعني فجر العيد سيكون عندنا شوية لمس برودة وكذلك الحال سيكون يعني مع ليالي العيد ستكون عندنا هناك لمسة من البرودة مش هذيك مش كثير لا قلنا لمسة مش لمسات لمسة يعني في شيء من البرودة يعني مش غلط الواحد ياها يعني يلبس له جاكيت خفيف أكثر من هيك ما بيلزم كما ذكرت البرودة الأكبر بتكون مع ساعات الليل المتأخر إحنا خلاص نكون إن شاء الله نايمين والله تعالى أعلى
0: وأعلى وبرجع بقول يوم مع يوم بيكون الوضع أفضل إن شاء الله رب
2: إن شاء الله
0: بإذن الله يومك سعيد إن شاء الله تحياتي

0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين. دكتور أمين، موضوع الأسواق، إحنا رح يكون معنا عدد من الضيوف اليوم نحكي عن استعدادات العيد، لأنه إحنا في الأيام الأخيرة، وتقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله رب العالمين، ربنا بمن عليكم. بس خليني قبل هيك أحكي إنه برنامج العيادات اليوم يبدو في دوام حسب اللي نشر
1: بشارع عمر المختار هون،
0: بلاط البلد،
1: العيادة الوسطى أخرى أيضا
0: كلهم مداومين اليوم، كل العيادات مداومين حسب برنامج العيادات. إذا عيادة مبنى بلاطة، الطب العام، لجنة طبية، عيادة الطب الوقائي، وفيات، مختبر، ثلاسيميا، صيدلية، علاج، تراخيص، مزاولات، قسم البيئة، عيادة أطفال، عيادة نسائية، تطعيم أطفال في بلاطة البلد، في المخفية، عيادة الطب عام، عيادة سكري، عيادة العلاج النفسي، صرف علاج، عيادة أطفال، مختبر، تطعيم أطفال، تأمين صحي وأشعة، العيادة الوسطى المركزية، عيادة الطب العام، مختبر، صيدلية وصرف علاج، العيادة الغربية، وعيادة رأس العين، وعيادة المركزية، كلهم اليوم مداومين. إذن اليوم بالنسبة للعيادات وزارة الصحة مداومة بإذن الله رب العالمين، يكون أمر خير على الجميع. امبارح عمر كانت نابلس على موعد مع يوم طويل وفعاليات مركزية، رح نحاول نحكي عنها أكثر مع ضيوفنا، لكن الآن أنت أعطينا تفاصيلك.
1: هو بصراحة الانطباع إيجابي أنه الأيام متدحرجة في تسويق نابلس وتنشيط الحركة فيها، سواء كان سياحية، اقتصادية، وأيضا من جوانب أخرى مختلفة. وبالأمس ممكن توجد أنه بعدة فعاليات ترافقت مع قرب حلول عيد الأضحى الفضيل. يعني كان بالبداية ساعة الصباح الباكر من الساعة 8:30 استقبال مواطني الداخل، وكان متوقع، كان يعني كان الحجز لحوالي 32 باص اللي وصلوا تقريبا 40 حافلة وصلوا للمدينة، وكان عدد كبير من المركبات. طبعا بعض الحافلات أو القليل منها كان بيت من يوم الجمعة، يعني بيت بالفنادق يوم الجمعة، والبازات كانت في المدينة، وعدد كبير أدنى من المركبات، حتى أنه البعض يعني كان يبحث عن أماكن مبيت، فالفنادق كانت مليئة، فنقلوا إلى يعني تم لعاز أن يتوجهوا لمنطقة النصرية والأقربانية، لأنه غاد في منتجعات ممكن تستقبل عدد من الحابين اللي يمكثوا في نابلس. فهذا كان يعني الملامح الأولى من يوم السبت. كما ذكرنا أعداد كبيرة، مبادرة نابلس استقبلت الحافلات بشكل جيد، وشركات القطاع الخاص كان لها دور بالكلام. يعني كان في شركة سنيورا قدمت أكثر من 800 هدية للقادمين، يقدمها بجبة فطور. أيضا كان المسلماني وزع شوكولاتات على القادمين، بن عكوب على الدوار وزع القهوة أيضا للقادمين، وأيضا وهذا أجا يعني استكمالا يعني مبادرات أخرى، كان من ضمنها مبادرة زميلنا علاء الجيطان اللي أيضا قام بعمليات تسويق لنابلس ولقاء مع المواطنين. هذا كان فترة الصباحية. أيضا مجموعة التجار دخلت كراج طول كلم قلقيلي سابقا، اشتغلوا ليلا بتنظيف المكان، ضاعطوا بشكل كبير بالتعاون مع البلدية وشركة كهرباء الشمال وقطاعات مختلفة، وصار في تزيين للمكان بشكل كبير، وبالتالي كان في يعني حركة في هذا السوق. إضافة إلى الفعالية المركزية اللي قامت بها غرفة التجارة وصناعة نابلس على الدوار، ممكن بعض الناس انتقدوا يعني التهافت الكبير من الأطفال والناس على الكنافة وكذا بطريقة يعني ما أعطاش جو يعني حضاري، لكن طبيعة الأطفال الصغار بهذه الطريقة، لكن كان جو بشكل عام إيجابي. يعني جزء منه تسليط أضواء على وسط المدينة والحركة التجارية واستقبال الوفود من جهات مختلفة، وكان أجواء.
0: إحنا راح يكون معنا إن شاء الله الأستاذ إياد الكردي، هو نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، رح يكون معنا 8 إلى 3 إن شاء الله.
1: بس أنا بيوز عندي ملاحظة أنه مهم جدا أنه ما نقف عند فعالية واحدة نعتبر تسويق نابلس اقتصاديا وصحيا
0: تم بهاي الآلية.
1: الأصل الأمور تراكمي، يعني أنا ممكن بجوز أعتب بعض الزملاء أنه ما أجا إلا غير نشاط مبارح. طب ما هو المبادرة وتسويق نابلس إلى 4 سنوات، بالتالي أنت لازم دوما تكون موجود، يعني كل يوم سبت، كل يوم أحد تكون موجود بتسوق نابلس بشكل مباشر أو غير مباشر. غير مباشر بالعكس، شيء مهم جدا أنه كل يوم تركز على منشأة معينة، شارع معين، زقة معينة، تراث معين في البلد، حتى تكون البلد أيضا دوما عليها الأضواء مسلطة بشكل كبير جدا. وهذا أيضا متروك على وسائل الإعلام والصحفيين، أنه دوما يعني خدمة البلد والوضع خدمة متراكمة، وبالتالي أنت كل يوم تتراكم نجاحات جدا. عجبني فكرة كما ذكرت دوما مبادرة اللي هي دخل التركرم، لو كل مجموعة أسواق نشطوا حال هذا الموضوع بصير البلد متكامل. البعض ما ننتظر جهات رسمية تضبط لنا هذا المدخل وهذا الشارع. بالعكس الآن إذا كان مجموعة محلات سوق الذهب بيشتغلوا مع بعض، سوق المركز التجاري، شارع النصر، هين بصير في تكاتف في هذه الأمور. هذا باعتقادي يعني بنضاف له يعني الفعاليات بتكون فيها بلدية نابلس، عملية تنظيف الآن والأعمال التطوعية اللي كانت منها يوم الجمعة في منتزه جامع عبد الناصر، وسمعت كانوا باليومين القادمين في المقابر أيضا فعاليات شبيهة، وفي بلاط أنهوا موضوع المقابر تنظيف، والآن مرحلة صبطون بين القبور حتى ما يطلعش العشب نهائيا. فهذه كلها مبادرات يعني دوما لما تتراكم مع بعض البعض بتخدم المجتمع العام.
0: نعم محمود، في مقابلة مع الصديق العزيز قصي الشاهد باسم تجار دخلة كراشته الكرم وقلقيلية، بتحدث عن ترتيبات جديدة لتنظيم السوق. الدكتور أمين امبارح انت كاين هناك ومصور. نعم. هاي المقابلة، خلينا نستمع لما يقول قصي الشاهد.
2: صحيح دكتور أمين، الحمد لله يعني تكاتف الجهود اللي حصلت، احنا انهينا المرحلة الأولى الأساسية من حيث تنظيف وشطف المركز التجاري كامل بدخلة الكرم، بالإضافة امبارح انهينا عملية إنارة الشيكات إذا شايف الكهرباء، إنارة المداخل وإنارة كل السوق التجاري. إن شاء الله في عنا بعد العيد هو المراحل الأصعب، هناك راح يكون إعادة تأهيل بطريقة كتير حضارية ما تعكس حضارة البلد القديمة اللي عمرها أكثر من 4000 عام كمركز تجاري ومدخل رئيسي لإلها. أيضا هناك إن شاء الله في انسجام مع المؤسسات، مع جميع المؤسسات في رؤية واضحة إن شاء الله في تطوير هذا المكان، زي ما قلت لك المرة الماضية إن شاء الله الرؤية مول كبير أو بنسميها بين أسنان.

0: من جديد يسعد صباحكم. احنا بنعتذر، يبدو في الرسائل يعني كثيرة عن موضوع التشويش في موضوع الصوت، بنحاول جاهدين انه نشوف وين المشكلة، لكن فعلا يعني رسائل على الواتساب وعلى اللايف كلهم بيحكوا عن مشكلة في الصوت، بزن الصوت وفي إشكالية. هينا ما يعني بنحاول جاهدين ان شاء الله قدر الامكان انه نصلح هاي المشكلة في اسرع وقتين ممكن. احنا رح يكون معنا بعد قليل الدكتور علاء مقبول، وبدنا نتحدث عن موضوع الاضاحي. الاسعار بصراحة يعني خيال، حوالي 3000 شيكل الخروف، وفي اكتر طبعا كل ما زاد وزنه، سبع العجل 1500 شيكل، وبالتالي احنا امام يعني معضلة بالنسبة لهذا الموضوع. نشوف قديش ممكن نقدر الناس نشجعها على الأضاحي في ظل الظرف الصعب جدا اللي منمر فيه. لعل وعسى تكون الأمور أحسن في الأيام القادمة. الشغلة الثانية رح يكون معنا الأستاذ إياد الكردي، ومثل ما حكينا هو رح يتحدث عن تسويق نابلس والفعاليات وحركة الأسواق وملاحظات التجار. هل هي حركة حقيقية تجارية مثل ما الكل بيقول، ولا لا إحنا أمام يعني بين قوسين تسويق شكلي؟ أبو عمر ممكن نعتبره تسويق شكلي ولا تسويق حقيقي اللي بتمر فيه نابلس؟
1: له حقيقي، لأنه اللي تابع على الأقل مبادرة العنابلس من 4 سنوات بيشوف كيف التغير الإيجابي، وهذا إحنا بنلبسه حتى مع التجار نفسهم. أنا يومياً تلزم بحب أفوت أكثر من مدخل تجاري وأسمع من التجار نفسهم، يعني بدخل على سوق الذهب، بدخل على سوق المركز التجاري، دخل طول كرم، وأيضاً شارع سفيان، وأيضاً ما خلف البنك العربي. هذا التجمعات أنا يومياً بمر عليها وبسمع من التجار نفسهم كيف المبيعات اليوم، حتى أنه بعضهم للعلم بيفرجيني دفتر اليوميات أنه هذا اليوم أفضل من اليوم الثاني في مبيعاتي. فهذا أنا بعطيك مكاشفة لما تكون مع جلسة النابض. وأيضا أنا بستمع لناس بشكل تواصل، مثلا زي الأستاذ ياسين دوكات الناطق باسم الغرفة التجارية، بلتقي معه، هو أيضا بلتقي مع تجار وكونه بيشتغل بموضوع الضريبة والحسابات، فماخذ النابض. فهذا بعطيك إلى حد ما معلومات جيدة. احنا لما دخلنا لما واكبنا مبادرة النابض قبل 4 سنوات ونص بالضبط، كان عدد البازات اللي يشتغل النابض بين 2 إلى 8 بازات. طبعا لما تتكلم أنت بين 30 إلى 40 باز بيجيك يوم بداية أسبوع، ونهاية الأسبوع بتجمع حوالي 70 إلى 80 باز بيجي بالأسبوع. إذن هذول الأشخاص ومعدل إنه الباز بيشتري بين 70 إلى 80 ألف شيكل، الباز الواحد بيشتري مشتريات. وحتى البعض قال لي إنه السيارة الخاصة اللي بتيجي بعد فترة اللي بيكون الشخص تعرف على البدينين وبيجي سيارته الخاصة مع زوجته وأطفاله، بيكون مشترياته لسه ضعف اللي لما كان يجي بالباز، لأنه معه سيارته الخاصة بقدر يحمل فيها البضاعة. بالتالي الآن اللي راكب المبادرة من 4 سنوات ونص لليوم شاف في تطور كبير جدا، على الأقل في موضوع المشتريات، موضوع مشتريات الناس، إضافة إلى يعني تهافت
0: الأسعار. كيف بعمر؟
1: بشكل عام الأسعار اللي موجودة في النابلس مقبولة، مع أنه أنا بدي هيك شوي أغشش التجار أنه اليوم كثير من المواطنين اللي بيجوا من الداخل الأخضر، أول ما ينزل سواء بشارع سفيان ولا عند أبو صالحة بيكون ماسك الجوال بيقول لي هذا المحل وين، بيكون مصور المحل اللي منزل إعلان في نابلس وموجه إعلانه للداخل سواء كان للجليل المثلث، فهو جاي بناء على إعلان ممول من محل في نابلس للداخل في عروض. فهين هو بيجي على المحل بشكل محدد، فجاي يشتري محل ملابس، أحذية، قرطاسية لآخره، بناء على الإعلان اللي بيكون موجه للشمال. وهذا مهم جدا إنه تجارنا في المدينة اللي عندهم حركة وعروض إنه لما يمول ما يمول للعالم كله، لا يمول مثلا لقطاعات معينة، إما محافظة نابلس أو الشمال لأنه أكثر زوارنا بيجوا من الشمال، يعني من الشمال.
0: وفي أخونا عمر نوفل يسعد صباحك بقول في تذكير إنه يوم أمس كان يوم عمل تطوعي لتزيين المدخل الغربي لمدينة نابلس من دوار دير شرف، ورح يستمر هذا العمل التطوعي حتى يوم الثلاثاء، وفي داخل برضو القرية داخل دير شرف رح يكون.
1: بالفعل
0: فكل الاحترام لأعضاء المجلس جميعا، يسعد صباحهم كلهم. يعني برضو أخونا طايل الحواري بقول يا ريت يكون يعلى الصوت لمطالبة تمديد ساعات الدوام على معبر الكرامة، حالات إغماء وانتظار. أخونا طايل الحواري صباح الخير، يا ريت تكون مطالبة من الأمريكان، هيك مكتوب هم الأمريكان مسيطرين على كل شيء حتى على جسر معبر الكرامة. يا سيدي علو خير علو خير. هو فعلا لأنه رح يكون، أنا لاحظت طبعا عمر القادمين في أزمة للقادمين مش للمسافرين، هلأ رح تنعكس بعد العيد
1: بالعطلة
0: رح تنعكس للي طالعين وبعد العيد الحجاج واللي راجعين. يعني بدنا نمر لنا أستاذ طايل أبو تامر بأسبوع زمان أو 10 أيام أو 15 يوم، هذا موضوع أسع، لكن لا شك موضوع مهم. نحاول نشوف الإدارة العامة للجسور والمعابر إذا ممكن يكون لهم مداخلة بالنسبة لهذا الموضوع. أنا بوعدك إن علي صوتنا أكثر وأكثر. معنا الدكتور علاء. صباح الخير دكتور. ألو، صباح الخير دكتور علاء. السلام عليكم.
2: انا نيف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بخير.
0: يسعد صباحك، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير والصحه والسلام يا رب.
0: الله يعطيكم العافيه دكتور علاء. يعني احنا 3 ايام بتفصلنا عن ايام العيد بشكل عام، اذا بدنا نحكي في موضوع استعدادات المؤسسات، او شارفتوا اصلا انتم على انتهاء من كل شيء.
2: غير واضح.
0: طيب خلينا نرن على التليفون العادي. رن عليه على التليفون العادي. خلينا نرن على التليفون. في برجع بقول معناته يبدو في مشكلة في الصوت. منعتذر من المستمعين الكرام على هذا الموضوع. أخونا ناصح شاهين صباح الخير بقول موسم الأعياد مناسبة للبيع، يعني الشاطر اللي برخص وبيعمل عروض حقيقية مش قنص وارتفاع جنون للأسعار. كل الاحترام. أنا والله ما بعرف كيف الأسعار لسه يعني مقبولة يا أخواننا، طبيعية ولا بالعلالي يا بلاح، ولا في عفوا استغلال ولا كذا. يعني منطقي الناس تشتري 70-80-100، بس أنا شفت مثلا عرض واحد ببيع بلطنون ب800 شيكل، عمل لي عرض على السوشيال ميديا، ما بعرف يعني استغل، حتى عممته على بعض المجموعات. في ناس لا 60 و50 و40، وفي عفوا عزكم الله أحذية ب35. يعني بقصدي شو بدك بتلاقي.
1: بس المشكلة وين؟ في السيولة بين الناس. يعني هي المشكلة إنه الناس ما عندهم سيولة يشتروا، فهذا قد يكون إشكالية، مش إشكالية الأسعار. الأسعار متوفرة بفئات مختلفة، كل إنسان بيقدر حسب قدرته واستطاعته إنه يشتري حاجته.
0: في تشويش. نعم أخونا غسان عامر برضه بيأكد لي، مؤيد بيأكد كله. ما هينا منحاول جاهدين إنه طنين مستمر في زنة بالراديو. نعم ما يا إخوانا، ممكن كان بسبب الحريق اللي صار في الطابق السابع فجر الجمعة، صار في مشكلة في الكوابل، فعشان هيك احنا بنحاول نصلحها قدر الامكان ان شاء الله باسرع وقت. شكرا لكل هاي الملاحظات، وان شاء الله بضلكم تابعين معنا. دكتور مره ثانيه سعد صباحك.
2: انت وكل المستمعين الكرام،
0: الله يصبحك بانوار النبي دكتور. كلنا اذان صاغيه. انتوا اذان شارفتوا على الانتهاء من ترتيبات العيد.
2: نعم اخي معاذ. نعم اخي سامر، اسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين الكرام. نعم يعني بفضل الله تعالى الجمعية استكملت استعدادها لمشروع الأضاحي في هذا العام. الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، صدق الله العظيم. في كل عيد هناك بيوت تنتظر وأطفال يترقبون فرحة قد تتأخر، وأسر تأمل أن يطرق بابها الخير كما يطرق أبواب الآخرين. جمعية التضامن الخيرية في نابلس أطلقت مشروع الأضاحي للعام 2026 تحت شعار أضحيتك فرحة عيد تصل إلى من ينتظرها. لن تكون الأضحية هذا العام مجرد شعيرة تؤدى، بل رحمة تدخل بيتا وابتسامة ترتسم على وجه طفل، وطمأنينة تسكن قلب أم أنهكها الانتظار. من خلال هذا المشروع تسعى الجمعية إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى أسر الأيتام وآلاف الحالات الإنسانية حتى يشعر الجميع بفرحة العيد وكرامته. تستقبل الجمعية مساهمات أهل الخير على شكل أضحية كاملة أو مساهمة مالية أو لحوم عينية، وذلك حتى مغيب شمس 3 أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تتكفل الجمعية بشراء الأضاحي وذبحها وفق الشريعة الإسلامية ثم توزيعها على الأسر، علما أن سبع العجل 1500 شيكل والخروف 3000 شيكل. ربما لا تعرف تلك الأسرة التي ستفرح بسببك، لكن الله يعلم ويكتب لك أثر عطائك وأجر نيتك. بإمكان أي متبرع الحضور إلى مقر إدارة جمعية التضامن الخيرية، شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول مقابل مؤسسة الروافد للأدوات المنزلية. لأن الخير حين يصل يحيي القلوب، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
0: نعم دكتور، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع لا أخفيك الناس على البث المباشر عمالها بتحكي عن الأسعار، يعني كتير لافت نظرها. أخونا سلطان يوسف بقول بالأمس يعني تفاجأنا بعروض أسعار للأضاحي مثلا بدول عربية كانت متفاوتة بين 40 دولار بالصومال، 70 باليمن، موريتانيا، لتصل إلى $1,000 الذبيحة الواحدة بفلسطين. شوف الفرق المرعب. هذا الأسعار فعلا حقيقة لمستوها دكتور هاي السنة؟
2: يعني هي حقيقة هي الأسعار في فلسطين هي أسعار باهظة، وهذا الأمر ليس جديد. في العام الماضي كانت الأسعار بنفس الصورة، العجل كان 1500 شيكل والخروف كان 3200 شيكل، السنة 3000 شيكل. لكن إقبال الناس على شراء الأضحية اللي هي سبع عجل 1500 شيكل الحمد لله بشكل يعني بشكل كبير جدا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أنه الكثير من الناس ما استطاعوا يعني ينفذوا هذه الشعيرة، لكن هناك بالمقابل هناك أبواب أخرى فتحت بفضل الله تعالى وحمده. هناك الكثير الكثير من الناس اللي بتقدم سبع العجل وبتقدم أكثر من سبع عجل وفضل من الله سبحانه وتعالى. أعتقد أنه هذا الموسم سيكون من أفضل المواسم بإذن الله، بالرغم من الظروف الصعبة جدا اللي منعيشها في محافظة نابلس وفي كل المحافظات الفلسطينية.
0: والكل ملاحظ دكتور علاء أنه حقيقة، وجوز أنت أكثر ناس، أنتوا المؤسسات والجمعيات الخيرية والزكاة، أنه في عينة جديدة دكتور علاء عمالها بتيجي بصراحة بتطلب مساعدة. يجوز أنت ولا مرة على مدار 20 سنة لاحظتهم، يجوز في منهم كان يجي بوقت يتبرع. هذا دليل أنه حقيقة الوضع صعب.
2: يعني أقول يعني في هذه الأيام الثقيلة التي نعيشها حيث تضيق السبل وتتعثر الأحوال، لم يعد الضيق حكاية فرد واحد، أصبح واقعا يطرق أبواب بيوت كثيرة دون استئذان. نرى التعب في وجوه الناس، نسمع القلق في كلماتهم، ندرك أن كثيرين باتوا يواجهون يومهم بما تيسر لا بما يكفي. في مثل هذه الظروف لا يكون السؤال من المسؤول، بل يكون السؤال الأهم ماذا يمكن أن أقدم أنا. التكافل هو صمام الأمان والمعنى الحقيقي لأن نكون جسدا واحدا يشعر بعضه ببعض. اعتاد أهل هذا الوطن في كل أزمة مرت عليهم أن يثبتوا أن قوتهم ليست في المال، بل في قلوبهم التي لا تقسو وفي أيديهم التي لا تتأخر عن العطاء. ما كان الجار يترك جاره ولا القريب يغفر عن قريبه، بل كانت البيوت تفتح قبل أن تطلب، وكانت اللقمة تقسم حتى تكفي الجميع. اليوم ونحن نمر بظروف صعبة، آن الأوان أن نستعين هذه الروح لا كذكرى بل كعمل نعيش ونمارسه لنؤكد أن الخير باق فينا مهما اشتدت الأيام. حتى نكون منصفين، يعني أهلنا في محافظة نابلس أهل خير أهل عطاء، يعني من أفضل المدن الفلسطينية في عطائها في تكافلها في إحساسها بالآخرين في بمساندتها عبر الكثير من المناشدات اللي تم توجيهها عبر إذاعة معكم أخي سامر. يعني تلبية النداء من قبل أهلنا وأحبتنا بشكل كبير جدا، هذا يشعرنا بأمل، يشعرنا إن شاء الله يا رب إنه الفرج قريب إن شاء الله
0: بإذن الله.
2: وإن شاء الله يا رب ربنا يحمي الناس ويحمي العباد ويحمي البلاد، وإن شاء الله أيامنا القادمة كلها أيام خير.
0: دكتور في عندي أكثر من سؤال موجه لحضرتك على البث المباشر. أخونا فتوح الحوح بقول أتمنى إنه هالمرة تشمل قوائم المستفيدين من الأضاحي أهالي الأسرى والشهداء يكون لهم نصيب، وأيضا من الموظفين الذين حرموا من رواتبهم منذ أشهر.
2: يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى كان هناك يعني اجتماع لمؤسسات الخيرية التي تعمل في مجال الأضاحي، وسيتم توزيع الأضاحي على أكبر عدد ممكن. ممكن صعب إنه أي مؤسسة أو أي فرد يوصل لكل الناس، لكن بتضافر جهود الجميع بإذن الله.

0: إيش برضو كمان سؤال رجاء خاص إنكم تحكوا لنا آلية الوصول للكل أكبر قدر ممكن بحيث إنه الكل يستفيد. مرات كتير ناس دكتور علاء بتشكي وبتحلف إنه ما وصل لها إشي. أكبر ما هو أكبر جهد، ما هو أكبر جهد يبذل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع؟
1: يعني هناك ما يسمى بالبوابة الإلكترونية الموحدة اللي كل المؤسسات الخيرية بتعمل على برنامجها. هذا البرنامج يعني يضمن وصول لحوم الأضاحي لأكبر عدد ممكن من المستفيدين على مستوى المحافظة. أنت بتعرف أخي يعني سامر إنه البوابة الإلكترونية كل المؤسسات الخيرية الرئيسية بتشتغل عليها وبتنزل عليها، وهناك تنسيق بين المؤسسات الخيرية توزيع للأدوار بحيث تشمل المساعدات أكبر قدر ممكن. ممكن يعني ممكن إنه المؤسسة الواحدة ما توصل لكل الناس، لكن بكل تأكيد مجموع المؤسسات مجموع الأفراد، وأنا باعتقادي كمان مش بس المؤسسات، هناك المئات بل أعداد هائلة جدا من الناس بتضحي وتقدم لجيرانها لأقاربها للمتعففين. بكل تأكيد يعني هذا الخير باعتقادي في عيد الأضحى المبارك سيصل إلى أكبر قدر ممكن. يعني جمع تضامن توصل لحوم الأضاحي لأكثر من 10,000 أسرة ضمن 50 مؤسسة إنسانية. هناك أيضا مؤسسات أخرى كلجنة الزكاة ومؤسسات أخرى تقدم ضمن التنسيق كامل بين تلك المؤسسات. إحنا يعني ما بنقول إنه بتكون الأمور 100%، لكن إن شاء الله يا ربي قدر الإمكان قدر الإمكان تكون الأمور لأكبر قدر ممكن من الأسر على مستوى المحافظة
0: بإذن الله رب العالمين. رح نضلنا معك على تواصل أول بأول بإذن الله دكتور. يومك سعيد. شكرا دكتور علاء مقبول، قبل الله طاعتكم. مرة تانية احنا بنعتذر عن التشويش في الصوت، ما زال مستمر أخ سامر، صوت طن كتير كبير. احنا برجع بقول صار حريق في المجمع فجر الجمعة ويبدو الكوابل تأثرت ومنحاول نصلحها، والشباب في الراديو من مبارح وأول مبارح لساعة متأخرة من الليل بيحاولوا انهم يصلحوها. وأي حدا بحب يتابعنا الله بعينه يعني معلش ينتقل لصفحتنا على الفيسبوك، البث عبر الفيسبوك الصوت نقي تماما، فالبث على الفيسبوك راديو حياة في الإشارة الزرقاء والإشارة الصفراء. هاي دعاية بلاش لراديو حياة. يلا عيش يا محمود اسكندر. نعم أم جمال ظاهر بتقول للأسف في زوجة شهيد عليها أمر حبس بسبب الديون بسبب قطع الرواتب. والله موضوع الراتب احنا حاولنا مبارح وفي أكثر من حدا باعت بيستفسر عن الراتب، احنا حاولنا نوصل لأي مصادر إلها علاقة بالرواتب. ما في غير البيان اللي صدر يوم الأربعاء إنه الحكومة تحاول جاهدة، لكن التفاصيل أظن اللي انتشرت ما حددت يوم يجوز اليوم أو بكرة بإذن الله رب العالمين من حاول جاهدين. موضوع الصحة مرة تانية مداومة، الصحة اليوم مداومة، لكن الكل بيسأل بقول شو يا رب يكون في دواء. للأسف ما في دواء، لأنه مبارح وزير الصحة أصدر بيان طويل عريض واجتمع مع كل طاقم الوزارة وأقر يعني هلأ أقر إنه في أزمة أدوية، كأنه ما بيعرف إنه هاي الأزمة صلها على الأقل 10 سنين على الأقل بنعاني، لكن زادت بشكل مرعب خلال الفترة الماضية ومئات أنواع الأدوية مفقودة في وزارة الصحة مع استمرار للأسف الإضرابات من القطاع الصحي بكتير من الأقسام. وعندي رسالة عتب من سيدة بتقول يا أخ سامر تخيل إنهم في مستشفى الوطني بمستشفى رفيديا رفضوا يقطبوا طفل وطلبوا منه يتوجه على مستشفى خاص، وإحنا لو معنا مصاري ما منروح على المستشفى الخاص. أتمنى توصل هاي الرسالة. وبرجع بقول يا ريت أقسام الطوارئ، بعرف الوضع صعب وإنه في إضراب وفي التزام حديدي بإقرار نقابة، لكن الأمور الإنسانية تكون مقدمة على كل شيء. الأضحية بغزة أخونا طايل حواري $5,000 صحيح وصلت 23,000 شيكل، 23,000 شيكل يا أخوان، أكثر من $5,000 أكثر من $5,000. كنت في برنامج يوم الأربعاء إذاعة القرآن الكريم تحدثنا حول هذا الموضوع وصدف ناس من غزة قالوا وصلت ل 23,000. وأيضا الجوع عاد إلى غزة، صحيح الجوع للأسف الشديد عاد إلى غزة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا اللي بنقوله. طيب في عنا

0: محمود كمان فيديوهين سريعين قبل ما يكون معنا الحاج إياد الكردي. خلينا نسمع إحنا وياكم في مقابلة مهمة مع الشيخ عكرمة صبري، بما أنه بنحكي عن المسجد الأقصى وبنحكي عن القدس وبنحكي عن الوضع هناك. الشيخ عكرمة صبري بيقول على المسلمين أن يدركوا أن الأقصى في أخطار متعددة وليس خطرا واحدا.
1: وأما المسؤولية العامة بالنسبة للعرب والمسلمين، عليهم أن يدركوا بأن الأقصى في أخطار. كنا سابقا نقول أن الأقصى في خطر واحد، لكن اليوم الأقصى في أخطار. وعلى الموقف الدولي الذي يدعي بالحفاظ على المقدسات الإسلامية، عليه أن يدرك بأن الأقصى في أخطار، وأنه أي الموقف الدولي يجب أن يتحرك كما يجب أن تتحرك الدول العربية والإسلامية لحماية الأقصى.
0: ما لا يعرفه الكثيرون والكثيرون جدا أن الشيخ عكرمة صبري أدامه الله ومد الله في عمره للآن يخضع للمحاكمات، بيخضع للمحاكمات من شرطة الاحتلال بسبب موقفه ودفاعه عن المسجد الأقصى المبارك. فتخيلوا رجل يعني أعانه الله وجزا الله خير عنه وعن أمة الإسلام والمسلمين في هذا الموضوع. فالأقصى في خطر وخطر شديد. غزة، في فيديو مبارح برضو أنا شفته لسفيان أبو زايدة أحد قادة حركة فتح محسوب على تيار دحلان، بيحكي عن لا أحد يهتم بإنقاذ أهالي غزة، بيحكي على الكل دون استثناء. نسمع ماذا يقول.
2: لاعب من كل الأطراف، ولا يشعر أي طرف أنه مضطر لأن يفعل شيئا حقيقيا لإنقاذ الناس في غزة. الكل يبحث عن مصالحه، والكل يريد أن يؤمن نفسه ويؤمن تنظيمه ويؤمن سلطته ويؤمن حزبه ويؤمن نفسه شخصيا، ولكن آخر شيء ممكن أن يفكروا فيه هو إنقاذ أهل غزة من هذا الدمار وهذا الخراب الذين هم فيه. هذا هو. أما كل واحد صادق، حماس صادقة، السلطة صادقة، إسرائيل صادقة، الأمريكان صادقين، فقط بطلع الشعب الفلسطيني في غزة اللي عايش في الخيام هو الغلطان.

0: إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور علاء مقبول وتحدثنا عن الحالة الاجتماعية في البلد، وحقيقة الله يكون في عون العباد على الظروف الصعبة والمناشدات تنهال. أنا متأكد على رجال الأعمال وعلى المؤسسات الخيرية والزكاة من شتى الشرائح. الوضع هاد صعب وصعب جدا، ولن ينجح إلا بالتكافل حقيقة وصدقا. إذا بدنا نعتمد على السلطة ورواتب السلطة وعلى صرف الراتب وعلى مش عارف كذا، انسى. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. الوضع صعب جدا. ما بعرف إذا الحاج إياد الكردي بوافقني الرأي ولا لا. صباح الخير.
1: أول شيء سعيد صباحك، وأنا سعيد جدا أني أنا بتحدث معك وعبر الراديو. زمان ما سمعت صوتك بشكل مباشر، ولكن بسمع صوتك على الراديو وأنت في القلب وزملائك. وصباح خاص معطر بالصلاة على النبي إلى دكتورنا الفاضل الدكتور علاء وإلى كل من يسمعنا في الوطن وفي نابلس خاصة.
0: الله يسعد صباحك يا رب، وتقبل الله طاعتك، وكل سنة وانت سالم.
1: آمين يا رب العالمين، تقبل الله.
0: قبل ما ندخل بالفعاليات ودوركم مبارح انتو وكل مؤسسات البلد في التنشيط الحركة التجارية اللي بدأ يلمس حقيقة ويجني ثماره وإن شاء الله بيستمر، حاج إياد كيف وضع البلد؟ كيف شايف الناس؟
1: يعني الناس المغوص ساعات الصباح في الأعماق، ولكن في مثل قديم بقول لك اللي ما بشوف من المنخل أعمى. يعني وضع البلد أسوة مثل باقي مدن الضفة الغربية، أسوة في باقي أركان الوطن. الوضع الذي يسود في ظل الأزمات وظل الحروب وظل النكسات، يعني إذا بدنا نقرأ قراءة علمية وترجمة وفلسفة منطقية وحسابية لما يدور في دول العالم في مثل حالاتنا، أتوقع نحن بخير بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: رغم كل ما نمر فيه،
1: رغم كل ما نمر فيه، يعني الحمد لله رب العالمين، لا يزال هناك نوع من التفاؤل، لا يزال هناك نوع من التراحم، لا يزال هناك ولو بسيط نوعا ما، ولكن قدر الإمكان تحاول دورة الحياة الاستمرار والتكيف مع الوضع المأساوي الذي نعيشه. وكما قلت لك سابقا، لو احنا ندخل في فلسفة ونجيب خبراء علم المال وعلم الاقتصاد ويترجم معادلة وضع في حرب او وضع في أزمة ما مخرجاته، راح تلاقي المخرجات اصعب بكثير من الواقع اللي احنا منعيشه. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبمباركة هذه الارض والتراحم الموجود، نوعا ما تستطيع أن تستمر دورة الحياة وتدور، وأن يستطيع الإنسان أن يحاول قدر الإمكان ولو بالبسيط أن يتظاهر ولو بالشكل الخارجي بأنه هو يعيش، ولكن داخليا هو يتألم أكثر. صحيح. من يجلس في النار.
0: نعم. أنا بدي أسأل سؤال. أنتوا كمؤسسات البلد كان لكم جولة على عدد من المسؤولين في رام الله، ومنهم وزارة الصحة، وحضرتك شخصيا كنت موجود أظن في مقابل أو لقاء مع وزير الصحة قبل فترة.
1: صحيح.
0: امبارح الوزير أصدر بيان، الحاج إياد، بحذر من أزمة دوائية خانقة، وبيحكي عن أزمة دوائية خانقة، وأكيد برضو برجع بقول أنت وغيرك بوصلكم عشرات المناشدات لشراء أدوية. في أي إشي جديد بهذا الملف؟
1: يعني هو الملف بشقين. الشق الأول هو الملف الإلزامي، خلينا نسميه، وهي الحكومة ملزمة أن تعمل كل ما لديها من أجل أن تحاول قدر الإمكان بتأمين الاحتياجات الأساسية. لا شك بلقائنا مع معالي الوزير كان هناك أكثر من موضوع انطرح، وكان هناك على هامش الموضوع هو موضوع المستشفيات والعلاج والأطباء والأدوية والتحويلات الطبية التي تستمر إلى فترات طويلة وشح الدواء، ولكن الجواب معروف تحت البنط العريض، هي الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.
0: ما في حل.
1: يعني مختصر مفيد، ما بدي أدخل لك بأدق التفاصيل. يعني كل الوزارات وكل الوضع والكل يسمع ويقرأ ويتابع صفحات التواصل الاجتماعي ويتابع صفحات الوزارات ويتابع كل المعطيات المنشودة وكل الأخبار التي يتم طرحها، هي أن السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية تمر بأصعب مراحل الأزمات المالية، وهذا الذي انعكس سلبا وبشكل مباشر على الكثير من دورة الحياة وعلى الكثير من استمرارية الحياة بالشكل الصحيح، والنقص الواضح بكثير من الأمور، ليس في أمور الصحة، هناك الكثير من الأمور بدأت تتراجع وتظهر على الملأ، ولكن سبحان الله أحيانا تعجز عن إيجاد تفسير كيف تسير الحياة في هذا الظل المأساوي.
0: طب سؤال حاج إياد، معلش، كغرفة وملتقى ومحافظة ومؤسسات البلد ورجال الخير وما أكثرهم بفضل الله سبحانه وتعالى دون مجاملة، واللي بيقدموه يا أخواننا لا نعلم عنه إلا القليل القليل، لكن أنا بعرف أنتم برضو سادين جزء من الفراغ أو جزء كبير من الفراغ، يعني أكل المستشفيات، حاجيات كذا، احكي لنا هيك شوي من باب يعني ذكر فعل الخير.
1: يعني هو الخير موجود بمشيئة الله إلى يوم الدين، ولكن بشكل يعني موجز ومقتضب، يعني الكثير من الأمور المجبرة خلينا نقول الحكومة أن تقوم فيها تقع مسؤوليتها على كاهل القطاع الخاص، وبدأ القطاع الخاص بالتراجع والتراخي من كثرة ما يقوم به من تسديد الالتزامات الحكومية الأساسية. هناك الكثير من المؤسسات والأفراد تقوم بالمساعدة بشراء الدواء، ولن ينطوي بس بشكل خيري مباشر، أي نعم للمواطن بشكل خيري مباشر مش مشكلة، ولكن أصبحت هذه المؤسسات وهذه رجال الأعمال ورجال الخير
0: أرهقوا،
1: مش بس أرهقوا، أصبح يقوم بمحل جزء من التموين الحكومي. يعني تضطر أنت زي ما تفضلت أن تجمعات أهل الخير أن يقوم بتوريد بعض الطعام إلى مستشفى معين، يضطر بتوريد بعض المعدات إلى جهة معينة، يضطر بتوريد جزء ما إلى مكان ما، يضطر بالتكليف وأن يحل محل الحكومة في بعض الأمور من أجل استمرارية الحياة. ممكن هذه تكون صفة أو سمة من سمات أهل هالبلد أنه إن شاء الله الخير يظل موجود، ولكن فعلياً هناك الكثير من النواقص بكافة خلينا نقول أدوات الحكومة المهمة أو المباشرة للمواطن، وعلى رأسها يعني التعليم والعلاج والمستشفيات والطب. يعني الطب والتعليم أتوقع أنه من أولويات استمرارية ديمومة الحياة، وهدول الجهازين يتعرضوا للكثير من الضغوطات والكثير من الإرهاق، وأصبح المواطن يعني التعب من ما يشاهده ويسمعه وخلافه.
0: نعم. طب وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع، بتحاولوا جاهدين في مؤسسات البلد دفع باتجاه دوران عجلة الاقتصاد، وامبارح كان في فعاليات لا شك حقيقة يعني الكل لاحظها والكل انتبه لها، إحنا أمام حراك دعائي ولا جهد حقيقي ونتائج إن شاء الله تكون ملموسة ولو على المدى القريب؟
1: يا سيد، إن شاء الله رب العالمين أن تكون الأعمال بالنيات وأن تترجم هذه الأعمال بالنيات. بصراحة يعني هو الترويج للمدينة في ظل الوضع الحالي هي نابلس بفضل الله سبحانه وتعالى مروجة لنفسها، ولكن أنت أحيانا تحاول قدر الإمكان أنك تسلط الضوء، تحفيز أسواق، زيادة نشاط، ممكن يكون بالفترات الحالية زي فترة العيد اللي لها طابع الخاص الديني، ممكن بهذا الأسبوع في بصير عندنا فرص عمل مؤقتة أو موسمية، يعني ممكن قدر الإمكان أنك أنت تحرك المنافسة، تحرك المبادرات، تتمشط الغيرة زي ما بقولوا، تدغدغ من هون من هون، يعني تحاول قدر الإمكان أنك تتظاهر وتتجمل، لأنه إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه إن شاء الله تعالى ضمن اختصاص كل مؤسسة والغرفة التجارية كونها غرفة اقتصادية تحاول قدر الإمكان أن تعمل بكل جهد صدقا، يعني بأن تقوم بما لديها وأن تلتزم بأن تعطي إلى هذه المدينة كل ما هو بالإمكان. وبالمناسبة بال 2026 سامر كان عندنا إحنا كغرفة تجارية 12 فعالية، كان عندنا كل شهر فعالية، ولكن للأسف الشديد مع ظل الارتدادات الحرب والوضع المالي والاقتصادي وحتى الوضع النفسي كان هناك تحفظ وكان هناك بعض التراجع في أنك أنت تعمل هذه الفعاليات. كان عندنا مهرجان أو خلينا نقول مؤتمر الشركات العائلية على مستوى الوطن والإقليم، كان عندنا رمضان غير، كان عندنا إكسبو، كان عندنا يوم التسوق مهرجان التسوق، كرنفال تشجيع عفوا الصناعة المحلية، مهرجان السياحة التعليمية والسياحة الطبية، مهرجان إعادة صيانة المركبات في نابلس، مهرجان وبازار خيري للأيدي المهن الصغيرة والأيدي السيدات، أعمال السيدات، معرض الأزهار والطيور. يعني زي ما قلت لك أنا يمكن نسيت بعض الأمور، ولكن هناك كان لدينا 12 فعالية، هاي كلها تصب من أجل التسليط على الضوء على مدينة نابلس والغرفة التجارية صدقا يعني، وليس مجاملة. ممكن الناس أو بعض الناس تقول لك تعمل ولا تعمل، نعمل بالعمل العام والعمل الخيري والمجتمعي المساند لنابلس بصورة كبيرة جدا. وكان آخرها يعني يوم أمس تواصلت معنا رئيسة البلدية مشكورة عن حملة التطوعية اللي تقامت بها في منتزه جمال عبد الناصر، وشاهدت الأطفال بدون مراجيح وألعاب، وطلبت من الغرفة التجارية أن تؤمن بعض الألعاب والمراجيح على العيد لهذه الأطفال، وإن شاء الله ستقوم الغرفة التجارية مشكورة بتأمين بعض الألعاب للأطفال ووضعها في منتزه جمال عبد الناصر.
0: كل احترام. الناس بيسألوك الحاج إياد الكردي، بيقولوا هل في أي حديث عن إمكانية بسطات مؤقتة ولو عشان الشباب والناس اللي عاطين على العمل؟ هاي فرصة، يا ريت إنه توافقوا على إنه يكون هناك بسطات في أماكن محترمة من غير ما تأذي الناس. أنا مواطن ما عنديش بسطة، لكن أنا شاعر بالمواطنين التانيين، يا ريت تدرسوا هاي الفكرة.
1: يعني لا شك وموضوع البسطات قديم جديد وموضوع شائك، ودائما قدر الإمكان ضمن لجنة إزالة التعديات وتنظيم المدينة تحاول كافة المؤسسات مجتمعة على إيجاد الترتيب والتنظيم لهذه البسطات دون الضرر المباشر بالعاطلين على العمل، ولكن أحيانا تكون هذه البسطات في مظاهرها أو بمواقعها هي نوعا ما تضر الغير، ولكن يعني بدناش تحكيها تشريع أو مش تشريع. من تعرف آخر يوم يومين بتصير البلد كلها بسطات وما في كنترول ينحط عليها، ولكن كلجنة إزالة التعديات وتنظيم الأسواق أتوقع قريبا وبعد العيد ستستمر بعملها اللي انعمل تقريبا من سنتين وكان ناجح، وهناك بعض الأفكار الريادية والمبادرات الإيجابية من أجل تخصيص وتطوير الأسواق الشعبية التي خصصتها بلدية نابلس في السوق الشرقي والسوق الغربي لإعادة ترتيبه وتنظيفه وتأهيله، والمحاولة قدر الإمكان تسليط الضوء عليه بعمل فعاليات لجذب المتسوقين للدخول إلى هذه الأسواق والشراء منها من خلال حملة تسويق وجذب المتسوقين لها.
0: نعم. سؤال الأخير، اليوم في تكريم للمجلس البلدي السابق، ترتيباتكم اليوم؟
1: صحيح إن شاء الله تعالى، اليوم مؤسسات البلد مجتمعة وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني التناغم والتعاضد والتلاحم يظهر جليا بين مؤسسات المدينة مجتمعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وبمشيئة الله قررت هذه المؤسسات أن تبادر بتكريم المجلس البلدي السابق اليوم الساعة 6:00 مساء في قاعة ملتقى رجال أعمال نابلس، وسيكون التكريم بشكل جماعي من كل المؤسسات الموجودة في المدينة إن شاء الله تعالى، ونتأمل أن تبقى هذه المؤسسات على قلب رجل واحد لتسيير الأمور وإحقاق الحقوق وانتزاع مستحقات نابلس وعودة هذه المدينة أو هذه المحافظة بشكل عام بريفها ومخيمها ومدينتها براقة، منارة من منارات العلم والصناعة والاقتصاد والجمال إن شاء الله تعالى.
0: نعم. معلش أحد الإخوة بيسألك، أزمة السولار والبنزين وينكم يا غرفة تجارية منها؟
1: يعني لو بتبع نشرات الأخبار أو السوشيال ميديا بلاحظ أنه إحنا طلعنا على رام الله واجتمعنا مع الإخوة في هيئة البترول ووزارة المالية، وكان مناقشة حادة جدا على موضوع أزمة البترول وأزمة المحروقات، ولكن هي تنشق بشقين أخي سامر، هي شق الثقافة بالدرجة الأولى وشق المشكلة الكبيرة التي تعم الوطن في تقليل وتقنين المحروقات من قبل الجانب الإسرائيلي، وبعض الإشكاليات في التوريد بالشاحنات والصهاريج وعملية الدور. يعني أصبحت المحروقات هي جزء من مشكلة الكل، يعني أصبح لدينا مشكلة عامة فهي جزء من هذه المشكلة. نتأمل من الله أن نعمل كل ما نستطيع وأن نجابه بكل ما لدينا من أجل أن تستمر الحياة، من أجل أن تستمر ديمومة الحياة، من أجل أن نتعاضد، من أجل أن نتكاتف، ونتأمل من الله أن تنتهي كافة الأزمات وأن تعود حياتنا إلى طبيعتها ونعود كل شخص إلى موقعه. وأكثر يعني شو بدك تقول أكثر من أنه اللهم فرج هذا الهم ويسر أمرنا، ونتأمل أن يكون عيدا، يعني بقولها سعيدا وأنا هيك متحفظ، ولكن أتمنى أن يكون عيدا سعيدا على هذا الشعب.
0: يا رب هذا ما نقوله، هذا ما نقول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي العيد ونحن في أحسن حال، وربنا يغير الحال لأحسن حال بإذن الله رب العالمين. حياتنا حجي إياد، وشكرا للوضوح والصراحة، يومك سعيد وكل عام وانت بخير، تقبل الله طاعتكم، أهلا وسهلا، حياك الله. طبعا في اجتماعياتنا مستمعينا الكرام انتقل رحمة الله تعالى المرحوم جمال سعد الخروف أبو مصطفى والعزاء في ديوان القصبة قرب مدرسة الظافر المصري، والنساء في منزل فقيد في شارع فطير، والحاجة حياء أبو عبية أم محمد الهيطلي والعزاء في ديوان المساكن الشعبية، وللنساء في منزل فقيدة في المساكن الشعبية. أيضا المرحوم محمد حسن الخياط أبو حسن والعزاء في ملتقى رجال الأعمال، وللنساء في منزل فقيد الكائن في رفيديا. وأيضا المرحومة ختام دويكات عكاوي أم فارس والعزاء في حارة الشيخ مسلم حارة الحبلة، في ديوان الشيخ مسلم حارة الحبلة، والنساء في بيت نجلها فادي أبو حسن في شارع الحج عفيفة بجانب المسجد. وأيضا المرحوم صالح مسامي أبو يوسف، هذا أبو عمر
2: الشيخ صالح.
0: الشيخ صالح نعم، توفاه الله ووري الثرى، وبيت العزاء في جمعية ومركز المعاقين في مخيم بلاطة. وأيضا يستقبل يواصل الهواش استقبال المعزين بوفاة فداء أبو هواش، والعزاء في ديوان الهواش، والنساء في منزلها في فطاير العلوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. طب قبل الفاصل معلش يا محمود، في كمان عنا فيديو قبل ما نطلع أنا وياك والمستمعين الكرام، ضروري إنه نسمع عنه موضوع إيران، والكل كان بيحكي عن حرب ومش حرب، لكن يبدو المؤشرات أبو عمر بقرب الوصول إلى اتفاق. محمد عمر عنده فيديو بيقول هل يبيع ترامب نتنياهو ويعقد صفقة مع إيران.
3: ترامب يقول إن الاتفاق جاهز والإعلان وشيك، وإسرائيل تقول كنا نستعد للتصعيد. تحياتي محدثكم محمد عمر. كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال جملة واحدة هزت المشهد الدبلوماسي في المنطقة: الاتفاق مع إيران جرى التفاوض عليه إلى حد بعيد، وأيضا قال الإعلان سيكون قريبا. لكن ما وراء هذه الجملة أكثر أهمية مما فيها. ترامب أجرى مكالمات مع قادة السعودية، الإمارات، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، البحرين، وجميعهم كانوا في مكالمة واحدة كما تتحدث التقارير. ثم أجرى مكالمة منفصلة مع نتنياهو. الاتفاق يتضمن بندا رئيسيا وهو فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران منذ بداية الحرب قبل 3 أشهر، ما أحدث اضطرابا حادا في سلاسل إمداد النفط والغاز عالميا كما تعلمون. ولكن هناك نقطة مهمة وهذا هو هدف الفيديو، لم يذكرها ترامب هذه النقطة، لم يشر إلى الملف النووي الإيراني بكلمة واحدة. هذا بالضبط ما يقلق تل أبيب. مصدر إسرائيلي رفيع أبلغ راديو الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تكن على علم بأن ترامب يقترب من اتفاق، وأن جيش الاحتلال كان كما يقولون طبعا يستعد لتصعيد عسكري لا لتوقيع وثيقة سلام. الجزء الذي لا يذكره كثيرون أنه ورد في التقرير أن من البنود قيد النقاش ما يسمى بسانسيت كلوز، وهو بند يسمح لإيران باستئناف بعض نشاطاتها النووية بعد سنوات محددة. وهذا بالضبط ما كان ترامب نفسه يهاجم فيه اتفاق أوباما النووي عام 2015، وبعد ذلك انسحب من هذا الاتفاق في عام 2018. المفارقة أنه قد يوقع على نسخة مشابهة منه من هذا الاتفاق. جمهوريون من حزب ترامب طبعا وصفوا شروط الاتفاق بأنه كابوس لإسرائيل، هذا كابوس حقيقي ألا يتم تفكيك المفاعلات النووية والانتهاء من التخصيب الذي تقوم به إيران فيما يتعلق باليورانيوم. السؤال المطروح وأريد مشاركتكم، إذا كان الاتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز واستقرار أسعار النفط عالميا، فلماذا أساسا قامت الحرب وقد كان المضيق مفتوحا قبلها؟ لا تنسوا الاشتراك بالصفحة.
0: قبل بأطلع بفاصل آخر إشي، في عنا تعليق من الأستاذ عماد الحجاوي أبو العبد، بقول صباح الخير، في كل مرة بيتم فيها الحديث عن ترويج المدينة نتساءل عن البنية التحتية لهذا التسويق، وأهمها الحمامات العامة تحديدا في منطقة الدوار والوسط التجاري، حمامات لائقة تلبي حاجة إنسانية، صدقا من يسأل عن الحمامات أحيانا أكثر ممن يسأل عن البضاعة، وهذا موضوع مهم، ويا من حكى عنه أنه يكون في حمامات متنقلة، لكن للأسف لم ترى حتى هذه الفكرة حتى الآن هذه أو ترى النور. فاصل ونواصل.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن مستمعينا الكرام، هناك في الضفة الغربية فقط اعتقال طفلة عمرها 16 سنة على اقطيشات من منزلها في طمون. علا عبد الناصر اقتشاط 16 عام من منزلها في طمون، وبقية الأسماء ممكن أن تصل خلال الساعات القادمة. وكل الأنظار في العالم تتجه إلى إمكانية أن يعلن اليوم أو ظهر اليوم عن الانتهاء من اتفاق سلام لإنهاء الحرب على جميع الجبهات وفق ما قالت واشنطن تايمز. وأضاف المصدر أن مسودة الاتفاق جرى التوافق عليها وأن المتوقع إعلان عنها في أقرب وقت ممكن. وافق كبار المفاوضين على مسودة الاتفاق من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كالياف ونائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني تفاصيل الاتفاق حتى اللحظة حسب وكالة الأنباء العالمية غير واضحة، إذ لم يعرف بعد كيف سيتم حل الخلافات الأساسية بما في ذلك مصير البرنامج النووي الإيراني ومطلب طهران برفع العقوبات، كما يتعين على الطرفين اتفاق على آلية إعادة فتح مضيق هرمز الذي بقي مغلقا إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في 28 شباط فبراير الماضي. رايتس ووتش بتتحدث عن عمليات تعذيب واغتصاب وتحرش جنسي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا تنقل شهادات عن المفرج عنهم من نشطاء أسطول الحرية. وتحذيرات إسرائيلية، جنوب لبنان يتحول إلى فخ استنزاف يعيد كوابيس الاحتلال السابقة مع مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين.

0: عشر دول تطالب، 10 دول أوروبية تطالب بحظر تجارة منتجات المستوطنات. وفرنسا تعلن رسميا منع بن غفير من الدخول إليها. أيضا مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن الأوضاع نحاول جاهدين نقل آخر التطورات الميدانية. برضو محمود، في عنا فيديو كتير مهم نتحدث عنه. أمريكا تبتز الخليج، أمريكا تبتز الخليج. بتسأل الكاتب والاستراتيجي محمد المسفر، بقول ليش دول الخليج مش عمالها بتتحرك لإنها يعني كلها مكانة؟ بقول هاي الدول تقف أو تضع أقدامها على محيطات من النفط، وإنه أمريكا ما راح تقدر تستغنى عن دول الخليج. هذا التحذير من 50 سنة. خلينا نسمع محمد المسفر ماذا يقول.
1: الذي يمنع هذه الدول الستة أن تكون قوة مؤثرة وهي تملك تحت أقدامها مخزون العالم من البترول والغاز لسنوات طويلة؟ واحد يقول لك أنه بتستغني عنها الولايات المتحدة، ما تقدر تستغني عنها، كذب، ما تستغني عنها. من الخمسينات وإحنا نسمع أن الولايات المتحدة تستطيع أن تستغني عن البترول والغاز العربي، مستحيلة. وكتبوا كتاب لذا، وكان الرائد هذا البترول العربي للعرب رائده الشيخ عبد الله الطريقي رحمه الله. لكن مع الأسف الشديد أنه حتى الوعي السياسي الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن ابتزاز دبلوماسية لابتزاز المالي والسياسي، فهي تريد أن تأخذ عقل إرادتها وإرادة إسرائيل، وتريد أن تبتزك ماليا لتدعي بأنها تحميك. تحميك من مين؟ مين العدو بتاعي غير إسرائيل؟ إيران ممكن أحيدها، ليست عدو، لكني أحذرها. وإذا تقوت مجلس التعاون الخليجي على مستوى وحدة وطنية، ليس بالتوحيد الفيدرالي المطلق وأن يحكم كذا، لا، زي اتحاد ماليزيا كل 5 سنوات يحكم واحد فيهم، وتكون دولة واحدة بميزانية واحدة ببنك واحد بمالية واحدة بقرار سياسي واحد في مواجهة الآخرين. ما الذي

0: مستمعينا الكرام، السلطة الفلسطينية يبدو أنها سحبت ترشيح رياض منصور لمنصب في الأمم المتحدة، إذ أكدت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لينيس كونينز أن فلسطين سحبت ترشيح السفير رياض منصور لأحد مناصب نائب رئيس الجمعية العامة عن المجموعة الآسيوية، بعدما أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تدخلت شخصيا وهددت بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة. نستمع.
1: سيدي، الوسيط اللي بدهم اياه هون بالتفاوض امريكا، يلي شايفينها مثال للديمقراطيه وملجا للحريه. احذروا حاليا شو عم تعمل مع الفلسطينيين. طبعا ما عم بحكي لا عن حماس ولا عن جماعه الاسلاح ولا عن مؤمنين بفكر المقاومه، لا، عم بحكي عن القسم المؤمن بالتفاوض والدبلوماسيه. الولايات المتحدة حاليا عم تهدد بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة، لا بسبب الحرب ولا بسبب الصواريخ ولا بسبب أي شيء بخص الشأن العسكري، لا، بس لأنه سفير فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور تجرأ وقرر يرشح حاله لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة. يعني تخيلوا، مجرد مقعد إداري بالأمم المتحدة، واشنطن اعتبريته تهديد لخطة ترامب للسلام. يعني حتى الكلام صار ممنوع، حتى الدبلوماسية صارت جريمة، حتى المنابر الدولية صار لازم تمر من الفلتر الأمريكي. إذا قاومت أنت إرهابي، إذا اشتكيت للأمم المتحدة أو للمحاكم الدولية أنت معرقل للسلام، إذا حكيت عن غزة أنت لازم تتعاقب، إذا ترشحت لمنصب أممي معناتها لازم تخسر تأشيرتك. يعني هون في جملة أسئلة بتخطر على رأسنا. أول شيء، أصلاً بعد في شيء اسمه أمم متحدة فعلاً بهذا الجو، ولا صارت مجرد مقاطعة أمريكية واشنطن بتقرر فيها مين بده يحكي وإمتى لازم يحكي وشو لازم يحكي؟ وسؤال تاني، طيب كيف في شعب عم تفاوض دولته والوسيط نفسه عم بيعاقبه حتى على حقه بالكلام؟ طيب يعني إذا الشخص الماشي معهم بكل شيء مثل ما بدهم هيك ساووا فيه، شو الدرس المستفاد من هالمنظر كلياته؟
0: الناس اللي سمعت هذا موقف صدر عن الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية اللي هددت بسحب تأشيرات الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة لأنه السفير رياض منصور ترشح لمنصب إداري في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن المجموعة الآسيوية. تخيلوا منصب نائب رئيس الجمعية العامة عن المجموعة الآسيوية، شملت 4 دول: أفغانستان، العراق، أنغولا وفلسطين. فلسطين اضطرت تنسحب وتيجي مكانها لبنان. يشار إلى أنه منصب إداري ورمزي فقط، هناك 21 نائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمن مهامهم ترأس بعض الاجتماعات التي لا يمكن لرئيس الجمعية ترأسها، مهام إدارية أخرى. لكن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت تعليمات للدبلوماسيين في القدس من أجل الضغط على المسؤولين الفلسطينيين لسحب ترشيح السفير رياض منصور. وهناك حسب صحيفة العربي الجديد غالباً تم سحب الترشح لرياض منصور عن هذا المنصب بسبب الضغوطات الأمريكية وتهديدها بسحب تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني الدبلوماسي كله إلى الولايات المتحدة. وقبل قليل وكالات الأنباء نشرت رسميا أبرز بنود المقترح الباكستاني لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. الخبر نشر الساعة 7:29 على الوكالات الدولية. بشكل عام، أهم نقاط بنود الاتفاق الباكستاني أو قدمته الخارجية الباكستانية للولايات المتحدة وإيران، والمتوقع أنه يتم الإعلان عن الموقف النهائي منه بعد سويعات: تمديد وقف إطلاق النار ل60 يوم بانتظار التوصل لاتفاق نهائي، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، رفع القيود عن الأموال الإيرانية المجمدة 25 مليار بشكل أولي. تشير المعلومات تم التوافق على شمول لبنان في الاتفاقية، شمول لبنان في الاتفاقية، وقف إطلاق النار في لبنان ودعم واشنطن وطهران للحوار بين لبنان وإسرائيل. وغزة إلها الله، مع أنه مش مطلوب لا من إيران ولا من غيرها، يعني كل دولة حرة في حالها، لكن للأسف غزة خارج كل الحسابات. وأيضا مستمعينا الكرام، في عنا فيديو واصل على صفحة الراديو، تلاف كمية هائلة من الرز، وجبات يبدو، أنا الصوت مش سامع بس شايف الفيديو. شكرا لمرسل الفيديو، بعد هلأ بنحاول نشوفه، وإن كان صحيح لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الختام رح يكون مع الأستاذ سامر عنبتاوي، مبارح كان ضيف في ندوة سياسية للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، في مركز دعم المرأة، عفوا مركز دعم المرأة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية. نستمع.
2: نعم، يعني هذه الورشة بالتأكيد ضمن ورشات أعتقد أنها يعني أعتقد أنه 60 ورشة بلقاء يعني المختصين بالسياسة والعمل الوطني مع مجموعات من السيدات والنساء والشباب، يعني هذا مهم جدا في العمل الفلسطيني. هناك حاجة فعلا، نحن في مرحلة من الضبابية، مرحلة من انعكاسات السياسية خاصة في موضوع التمثيل الفلسطيني وقدرة الشعب الفلسطيني على الاستمرار في المرحلة القادمة، بالتأكيد بحاجة إلى حوار، بحاجة إلى نقاش وتبادل الآراء، وبحاجة إلى تمكين الجبهة الداخلية، تمكين الموقف الفلسطيني الداخلي. هذا يتم من خلال حوارات. نحن نفتقد الحوارات في كثير من المؤسسات، نفتقد الانتخابات على كافة المستويات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، نفتقد تمثيل الشعب، وبالتالي على يعني أقل ما يمكن فعله في هذه المرحلة هو هذه الحوارات ومحاولة الخروج من خلالها بالتوصيات وبالاتجاهات. وأنا أعتقد أنه هذه مهمة جدا في تطوير الفكر والوعي الإنساني في داخل الضفة.
0: مرة تانية قبل الختام نقول يسعد صباحكم جميعا، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر. بدي أذكركم يا أخواننا بمناشدة كنا أطلقناها الأسبوع الماضي حقيقة للشاب جواد أبو زنط. جواد عنده مرض جلدي صعب جدا، ومسبب له يعني أزمة صحية، وما بيقدر يتحرك، وبيلزمه غيار دائم يومي بقيمة 750 شيكل كل يوم، والتكلفة التقديرية تقريبا للعلاج بحدود 17-20 ألف شيكل شهري، يعني ينأى عن حملها الجبال. فإحنا الراديو كان أعلن عن بدء جمع مساعدات له، فالأمر متاح اليوم وبكرة، احنا الثلاثة بإذن الله يعني ما في برنامج، لكن إدارة الراديو وشباب الراديو موجودين وأنا موجود، أي حدا بده يساعد ما عندنا مانع. فإحنا مستمرين في جمع أي مبلغ مالي لهذا الشاب الخلوق، إنه ربنا سبحانه وتعالى يعينه بإذن الله على تجاوز هذا المرض، ويشافي ويعافي ويشافي ويعافي كل مريض. وأنا مقدر المناشدات اللي بتوصل لكثير من الحالات، لكن ما منقدر حقيقة نلح عليها كلها، فأولى لك فأولى. فمرة تانية وتالتة احنا مستمرين في جمع المساعدة والتبرعات لشاب جواد أبو زنط، وأتمنى منكم إنكم يعني ما تقصروا كعادتكم في توفير أكبر قدر ممكن من المبلغ المالي لهذه العائلة، اللي نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يشافيه لأبنائها ويلطف فيهم. وما بتنسوا إنه شقيقه عبد الحميد توفاه الله جراء تعاظم المرض نفسه عنده قبل فترة، قبل يعني سنوات قليلة، فربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا أهل البلد.
4: صباح الخير يا أهل البلد.
3: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
4: من راديو حياة.
5: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: اوف مضيع بطاقة البنك.
8: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: خليل الوزير أو أبو جهاد كما يعرف، كان أحد أبرز قادة الثورة الفلسطينية ومؤسس حركة فتح. ولد في الرملة وترعرع لاجئا في غزة، انضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية منذ شبابه، وشارك في تأسيس حركة فتح التي لعبت دورا محوريا في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. شغل مناصب قيادية عديدة في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات الفدائية. اغتيل أبو جهاد في تونس عام 1988 على يد قوات إسرائيلية خاصة. كان أبو جهاد مهندسا بارزا للانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث لعب دورا محوريا في توجيهها وتنظيمها. تمكن أبو جهاد بفضل حنكته السياسية وقدرته على التواصل مع مختلف الفصائل من توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وأبو جهاد كان أحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح، وساهم بشكل كبير في بناء بنيتها التنظيمية وتطوير استراتيجياتها. لقد كان له دور محوري في تحويل حركة فتح من فكرة إلى واقع ملموس على الأرض. كان أبو جهاد يؤمن بأن المقاومة هي حق مشروع للشعوب المستعمرة، وهي السبيل الوحيد لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة. كما كان يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، وقال إن وحدتنا هي سلاحنا الأقوى في مواجهة العدو.

0: فيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: ألو، وينك؟
6: عالك بالعزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعي حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي أس. صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بيحبه وبتمناه لنفسه. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا صباحا يوم بيوم. اليوم استثنائيا مستمعينا الكرام بدنا إياكم تكونوا معنا على السمع، يعني أكتر على حياة دوت بي أس أو من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، كمان ممكن من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله يا رب يعني اعيادنا تيجي علينا واحنا باحسن حال وبافضل حال. كمان بدنا نقول يعني للمغتربين صباح الخير، نحب دايما منشوفكم بيناتنا، ان شاء الله يا رب العيد الجاي بتكون فلسطين، يعني نأمل بالله سبحانه وتعالى محررة، تعيش الامن والسلام اسرانا بيننا باذن الله تعالى. صباح الخير لأهلنا، للجيران، للأصحاب، صباح الخير لطلاب المدارس اللي قسم منهم كبير عم بيستعد ليخلص الامتحانات النهائية، صباح الخير للموظفين يعطيكم ألف عافية، صباح الخير لكل من ينتظر نزول الراتب، من المتوقع ينزل اليوم بكرة بالكتير إن شاء الله يا رب، يعني تصرفوا بهدات البال. دائما تذكروا بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل.

0: كمان ربنا يهدي بال الجميع، بالنا وبالكم يا رب. مستمعينا الكرام، صباح الخير أكيد لأمورة، يا صباح الفلات. اليوم أنا بمشوارنا الصباحية بيوم مرة تانية، بدنا نطلب منكم جميعا أنكم تسمعونا من خلال اللايف الموجود وصار موجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، بالإضافة لحياة دوت بي أس، بالإضافة لقناة راديو حياة على التليجرام. وكمان بدنا نقول اليوم يعني موضوع حلقتنا اللي رح نطرحه، طبعا نحب نعيد عليكم وانتم كمان تعيدوا على الناس اللي بتحبوها. في ظل الظروف الراهنة والأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم نمرق فيها جميعا، يعني احنا كتير عم نستنى ينزل الراتب، هل ممكن الرجل يعني يعايد قرايبه قريباته من غير عيدية، يعني من غير فلوس، بس انه يفوت على البيت كل عام وانت بألف خير، ومثلا ممكن شيء بسيط رمزي للصغار لانه بالنهاية العيد للصغير، هل ممكن يعني هل تتقبلون ذلك او تتقبلي ذلك، وكرجل هل تتقبل ذلك في ظل الظروف الصعبة؟ واحنا يعني الفكرة انه كمان مش يعني إن أنا ما معي مصاري ما أروحش أعيد على أختي، ما أروحش أعيد على بنت أختي مثلا، على بنت عمي، يعني بنت خالي، المهم يعني مش أنا كمان إنه ما معي ما أروحش. بالنهاية العيد فكرته بلمة العيلة، بالجمعات الحلوة ونشوف بعض، صلة رحم أكتر، هذا هو موضوعنا من خلال مثل ما قلت على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم معنا تليفونات صح أميرة؟
1: لا
0: اليوم بدنا نعتذر من التليفون، بس تقدروا كمان تبعتوا لنا لحظة أنا لازم أحفظ هذا الرقم، عيب على أي صراحة، اللي هو الواتساب، الواتساب الخاص براديو حياة. تقدروا تبعتوا لنا فويس مسج على الواتساب، اللي مكسل يكتب بس حابب يشارك بموضوع الحلقة واستنوا علي 0592 أوكي يعني تسني 33 31 91 أوكي 43-91 0592-43-91 للي هيك حاسس حاله مكسل مش جعباله يكتب بس جعباله يحكي، بتقدر تبعت لنا رسالة صوتية من خلال الواتساب، اللي مرة تانية رح أقوله 0592-43-91 وكمان تعليقاتكم من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مرة تانية سؤال الحلقة لليوم، في ظل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها والأوضاع الاقتصادية الصعبة، هل بتشوفوا انه عادي انه الرجل يفوت على اخته، على بنات اخته، على بنت عمه، على قرايبه، بس انه كل عام وانت بألف خير والله يعني انت شايف الوضع، يعني بس لما تتحسن الأحوال مثلا عيديتك أكيد موجودة، ممكن إشي كتير بسيط للصغار. برجع بقول دائما العيد للصغير أكتر من الكبير، بالنهاية العيد صلة رحم أكتر، بالنهاية أني أنا أزور ناس إلي زمان أصلا مش شايفهم. خلينا نشوف كمان، يسعد صباحكم أنغام وأميرة، وكل عام وإنتوا بألف خير يا رب، من ديما صباح الورد. أسامة ظاهر يسعد صباحكم، ممكن تطرح موضوع الرواتب 50 موظف اللي تم قطع أرزاقهم، نتواصل مع شركة الاتصالات يا أسامة بيكون أفضل. صباحكم ورد وفل وياسمين، الصوت في وش بالراديو، هذا اللي كنت عم بقوله من البداية يا وفاء، كل عام وانت بألف خير. بدنا نطلب من الجميع يسمعونا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، هل يعقل انه زبط التليفون مثلا على اللايف يا جماعة؟ صباح الخير،
2: الله يسعد صباحك،
0: يا صباح النور، لا في وزة يعني
2: ويرضى عليك ويحنن عليك ويوفقك ويسترك بالدنيا وبالآخرة،
0: أهلين صباح الورد،
2: ويصبح كل واحد بحب الخير لغيره،
0: أهلا أهلا،
2: ويصبح كل واحد بحب يعني يجبر الخاطر،
0: اللهم آمين يا حجة، كل عام وانت بخير
2: والصحة والعافية بخير.
0: آمين آمين.
2: صباح الخير لراديو حياة.
0: كنك معصبة
2: والله يعني ولا مالي؟
0: شو مالك قولي لي، هاتي أشوف يلا.
2: الشكوى لغير الله مذلة،
0: يعني الله يبعدك عن، تفضلي قولي لي.
2: قولي لي. بلا بقولي يعني الشكوى لغير الله
0: طبعًا
2: مذلة.
0: طبعا الله يهدي بالك.
2: بعدين بدك تحكي وتفشي قلبك، فوتي على الحمام بعيد عنك، اتحدثي بالحمام بنفسك،
0: ايوه
2: حدثي حالك، لا تشكي امرك لحدا الا لله، لانه العبد ما بيعمل لك شيء.
0: طبعا طبعا.
2: اما الله سبحانه وتعالى شايف المظلوم من الظالم.
0: صحيح.
2: والظالم من المظلوم.
0: صحيح يا حجة صحيح.
2: هون الله يصبح راديو حياة ويقويه ويعطيه ويغنيه وكل من قعد فيه وراح واجى عليه وحكى كلمة خيرية وان كان حكى كلمة وير من الله الله الله يسامحه. هلأت بدي اقول لك
0: قولي.
2: الاخوت ولا الابنيت ولا العمة ولا الخالة. الاخ طول السنة بالصف وباكل وبشرب وبروح يشم الهواء ولو معاش بده يروح رحلة والله بيجي ايش يا اختي انغام بيجي لامك بيجي لهذا اقرديني ليه والله مرتي بدي اخذها رحلة مرتي بدها لبسة مرتي بدها انينة عطر هذا اللي بحدث. اما العيد اللي من السنة للسنة بيجي في بعد ولاية بيستنوا العيدية ساعة بساعة من شان أخوهن يعبر عليهن يجي يقول ما بقدرش أفوت على أختي هي العيدية بدها تكسرك ما بتكسر الإنسان. الجبر الولية بالعيد والموسمية صح ولا لا؟
0: ممكن يا حجة يعني انت شايفة الظروف والأوضاع الاقتصادية.
2: لا أنا بحكي لك واقعي.
0: ما هو واقعي
2: واقعي واللي مر علينا ما مر عليكم. طيب. بعدين هون عمال هون شو بيعملوا بدون يشتروا لأولادهم للعيد. قبل يشتروا لأولادهم أول إلهم الإمايات بيشتروا هن أول هن بتجيش تجيب لي أنا ما بشتري. طب هذا الله حلله الوحدة أول بتكرم ابنها وبنتها وبتجبر هذا بعدين لأنه في منه ناس كتير هو الله بالشرع الأم إلا تجيب جديد على عيد أن ارحم من في الأرض يرحم من بالسماء. هو ليش الله سبحانه وتعالى عماله بجربنا بيستعملنا بيمتحننا بشوفنا منتحمل أم نتحملش. الله يعين الناس والله في ناس ما معان حق لقمة العيش وفي من ناس الله يهدي بالهم بس انخليات بليات.
0: صحيح.
2: وين اللي بتحكي في منهم اسكنك ها انت شبعانة وقدعانة عمادة ابوكي لو اكلتيها خبز حاف بتقولي الحمد لله رب العالمين انا شبعانة.
0: صحيح يا حجة والله. صحيح.
2: صح اللي بحكيه ولا لا؟ فهوني الاخ فيش اللي كان بقدرش يروح عند اخته. صح الدنيا دي على كل عمال بس ولا ماله الانسان اللي بقصد يجبر بجبر ولا بكيله خبز بعبر على اختي. اما يقول الظرف دي الظرف معيش الظرف هذا وروحي عليه يوم العيد الله يتم عليه اللي بقدرش يروح ولا كذا بتلاقي من كل اشي جايب جميع اللي بالسوق فوت عبات اللي معها بتلاقي جايب حبات هالشوكولاتة وهلا هذا شيء بسيط يعني جايب لطفط حلو. اما اللي من طبقتنا ما بنخلي اشي وما بنجيبه لانه اسأل مجرب ولا تسأل حكيم.
0: صحيح يا حجة صحيح. الله يسعد صباح.
2: الله يسعد صباحك ولا تقولي لي معصبة وما معصبة ما بعصب ولا عبالي اللي خايفة عليه.
0: الله يهدي بالك يا حجة.
2: الله يهدي بالكم ويصبحكم ويصبح كل واحد منيح وبصبح كل
0: أهلا
2: في نابلس مناح وجههم بسبح الله والعاطل الله يهدي.
0: الله يسعد صباحك.
2: لأنه تسمي فلان وفلان
0: مزبوط يا حجة.
2: والله هذه بتصيب المنيح والعاطل.
0: صح يا حجة صح.
2: الله
0: أهلا أهلا صباح الفل.
2: والله نورتي الراديو.
0: أهلا حبيبي.
2: الله يبعت لي هبات بال والله لا وجها ولا ريا قد ما بحبك
0: حبيبة قلبي. حبيبة قلبي شكرا يعني. شكرا يسعد صباحك. أهلا أهلا صباح الخير. يعني احنا بدنا نعتذر عن الاتصالات مستمعينا الكرام انه يعني لانه في خلل بالتليفون مثل ما قلت من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، تقدروا تبعتوا لنا، وأيضا يعني اللي حابب يحكي من تبعت لنا رسالة صوتية على الواتساب الخاص براديو حياة 0592 433 91. بدنا نرجع للتعليقات. صباح الورد، خلينا نبلش من الأول. يوسف، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور. أهلا يا يوسف، كل عام وإنت بألف خير. بيقول والله ما بيعتقد أنه يزبط الواحد يفوت على قرايبه بدون عيدية، بالذات يعني الناس القريبة عليه، أمه خواته عماته خالاته، مع أنه الوضع كتير صعب وممكن أنه يخفف مثلا المبلغ بحكم الأوضاع، بس ما بيعتقد أنه في رجل بيقدر يساويها. ممكن في ناس تحاول تلاقي سبب أو حجة ما تروح لأنه ما معها، بس يروحوا ما يعيدوا بيلاقوها تقيلة عليهم، بالذات الناس القريبة منهم. الله يعين العباد وربنا يعيده على كل أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهل فلسطين خاصة بهدات البال يا رب. صباح الخير ريناس، يسعد صباحكم. تمارا بتقول إحنا بمجتمع الإجابة لا طبعا، لأنهم بفضحوه ما بخلوا ستر مغطى عليه، طولي بالك طبعا. ولن نعمم إلا من رحم ربي، وفي بنات ونساء ما بتفرق عندهم فوتة أهلها وخواتها، بيشوفوها قد الدنيا، وفي هيك وفي هيك. صباح الورد يا تمارا. إذن سؤال حلقتنا لليوم، في ظل الأوضاع الصعبة اللي عم نمرق فيها تحديدا اقتصاديا، هل بتشوفوا أن الرجل قادر أنه يفوت يعيد قرايبه فقط مثلا بدون عيدية، يعني أنه كل عام وإنت بخير، بكرة بس يتحسن الوضع عيديتك موجودة، ممكن مبلغ كتير صغير فقط للصغار، ولا بتلاقوها صعبة؟ 2-3 على 0592 433 91 تقدر تبعتوا لنا هون رسالة صوتية، وكمان من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان نقول صباح الخير لأم عامر، الله يسعد لي صباحكم وكل عام وانتم بألف خير. يوسف فهد، وين ما بتروح بتشوف أميرة، طب شو بدك أحلى من هيك. رافع شاهين، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. تمارا، الرجل لما بيروح عند خواته أو أمه وقرايبه بيستحي ما يعيد، بحس حاله يعني ناقص أو في شي غلط فبنحرج أمام أهله. عبادة، صباح الخير لراديو حياة، صباح مليان طاقة وأمل، إنه إن شاء الله يكون يومكم كله خير وأخبار حلوة وابتسامات ما تغيب بإذن الله تعالى. محمد حنون، الوضع صعب، بيقولنا صباح الخير. طبعا الوضع صعب على الجميع، ولكن من وجهة نظر العيد أو العيدية عفوا لابد منها لإدخال الفرح والسرور خاصة للصغار وصلة الرحم، وكل عام وإنتم بألف خير. يسعد صباحكم وصباح المستمعين، بيصبح على بشار وفايق والعيد فرحة، وكل عام وإنتم بألف خير. من أسامة، صباح الورد يا أسامة، أهلا وسهلا فيك.

وفاء صباح الورد، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية وهدات البال يا رب. اللهم آمين يا وفاء. صفاء الترتير يسعد صباحكم، صباحكم ورد وطاقة إيجابية، نهاركم سعيد وعيدكم مبارك. صباح الوردات، والله هذا اللي بنقوله كمان إحنا يا يوسف. سوزان صباح الخير، وبتقول يا ميت أهلا وسهلا بكل الحبايب بدون عيديات، بالعكس بتقول لي صلة الرحم حلوة ما بدها عيديات، وكل إنسان وقدرته شخصيته. عارفين يا تماري، والله لهيك إحنا اعتذرنا عن استقبال الاتصالات، فمرة ثانية اللي بحب سمعنا صوته من خلال هيك يبعث لنا رسالة صوتية على الواتساب الخاص براديو حياة على 0592-433-91. ولكن إنه عم بأيدوا كلام الحجة أبو علي مرة تانية، إحنا قلنا إنه ما بدنا نستقبل أصلاً اتصالات يا جماعة الخير، ما بدنا نستقبل اتصالات لأنه في خلل، بس هو خارج عن إرادتنا. ويعني مطلب منكم تسمعونا من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة وحياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. أنيس أهلاً يا أنيس. بالضبط يا يوسف، يعني شكراً والله إنك وحش يوسف، يعني بقولهم يوسف، يعني شكرا يوسف. يعني يا جماعة يعني هو بتخيل سامر يعني وضح كمان، احنا عندنا مشكلة بسبب حريق صار بالسابع مبارح الجمعة عفوا، واحنا عم نحاول نصلح الموضوع، فعشان هيك عندنا خلل، فاحنا عارفين انه في وشي، وعارفين انه عندنا في مشكلة بالتغطية، عارفين انه في مشكلة بالبث، بس احنا خارج نطاق ارادتنا. يعني صار حريق بالسابع يوم الجمعة وهو سبب هذا الخلل. أميرة صباح الخير لأنغام، وأميرة من أمير السايح صباح الورد. لا ضحكتي، أوكي عقلي فيكي. وفاء بتقول العيد لمت القرايب وجمعتهم مع بعض بمحبة وليست بالمادة، يعني المقصود فيها حلو، يلي حابب يعايد يعايد بقدرته، واللي ما معه بكف الجمعة، الجمعة والألفة والمحبة، هيك نجبر خاطر الأولاد الصغار بالعدية لنفرحهم. صباح الخير مرة تانية اللي بحب سمعنا صوته على 0592-433-91. قرأتهم. صباح الخير يا تحب.

صباح الورد لرامي العمودي في كلمة مشهورة عند النساء: ما بدنا عيدية. المهم الواحد يجي، وإذا إجا وما عيادها تخلص من لساناتهم. حرام يا رامي، مش كلهم والله، إنه يعني قادرين يقدروا الوضع والظروف الاقتصادية. في ستات وسيدات ما شاء الله عليهم، يعني فاتت الأهل عندهم بألف ملايين الدنيا يعني يا رامي، بس ماشي. أم عمار المصري: صباح الورد، أهلا وسهلا. معكم من راديو حياة يوسف، بقولي قسم الدعم الفني الدولي. الله يرضى عليك يا يوسف، مسهل علينا كتير أنت. الحاج عماد: الله يسعد صباحكم ونهاركم سعيد بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، صبح علينا على أميرة وأنغام. الفرحة الحقيقية إنه الإنسان يفوت عند أهله عند قرايبه، مش مشكلة المصاري، أعطوا هالولاد الصغار وهالبنات الصغار بتسوى كل الدنيا. وصباح الخير لوالدته، صباح الخير لأمه محمد النبلسي، كلامها رائع. صباح الخير لزوجته العزيزة، لأولاده، لخاله أبو النمر مرزوقه، أبو مصعب ومؤيد جد الله، وكل الأحباب والأصدقاء. ومنقول لكم كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، ينعاد علينا بهدات البال والعافية يا رب، ونهاركم أبيض. أهلا وسهلا الزعيم إبراهيم، صباح الخير. اليوم شكلك زي الدكاترة بالأبيض، بقول لك يا يوسف حلو الأبيض، حلو الأبيض يوسف، إن شاء الله كل أيامنا بيضة تكون، لا يهديها البال. شو رأيكم؟ هل بتشوفوها إنه بيقدر الرجل يفوت على قرايبه، يعني بالذات المقربين جداً، بدون عيدية، وأنه يعني مثلا ممكن يقلل مبلغ، أو ممكن يعيد بس الأحفاد أو يعني الصغار، الأطفال الصغار، ولا بيلاقوها صعبة؟ وهل كست يعني، هل يعني هي رح تتقبل فوتت أخوها أبوها عمها عليها مثلا من غير عيدية، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي عم نمرق فيها؟ على 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف. نعم آه اي خس يا جماعة الخير، معلش ما هو لغو بتصير، عرفتي؟ مش 2-3 ابدا تليفونات، عفوا، على 0592. بنشجعكم على الفويس مسج على 4391. اعتماد بتقول: صباحو اعتماد، يسعد صباحك نغوم، صباح الفل. بالنسبة للأوضاع هي صعبة على الجميع، بس بتقولي مستحيل الرجل يفوت على اخته او عمته بدون عيدية، لانه بنظره بلاقي حاله يعني ناقص، ووصلت الرحم حلوة بدخول الأخ على أخته. صباح الفل، أهلا يا اعتماد.

كمان نقول مرة تانية إحنا نعتذر عن استقبال الاتصالات، مش ما بدنا الرد، إحنا بنعتذر لأنه عنا خلل. فاللي حابب يسمعنا صوته بيقدر يبعث لنا فويس مساج على 0592 433 19. مش ما بدنا الرد،

بكفوا يدخلوا إخوتنا علينا، شفتهم بتكفي والله يخلينا إياهم. آمين آمين يا أم وسيم. مرحبا يا حبايب سوزان، تمام صباح الخير. أمير مرة تانية بعيد علينا وعلى أصدقائه طاي الفرج وأسامة حمدان، صباح الخيرات. أحمد صبري أهلا أهلا. صباح الخير لراديو حياة من عبادة، مليان أمل وطاقة حلوة وإن شاء الله كله ابتسامات ما بتغيب. يوسف بيقول ما حكينا مش حلو قلنا زي الدكاترة، ما أنا قلنا لك كانت بدها تدرس طب بس شاءت الأقدار واختارت الإعلام. إن شاء الله بتلبسوا الأبيض وأهليكم بفرحوا فيكم جميعا للعايزين يا رب، اللهم آمين. اعتماد بتقول لي مزبوط حكي رامي، في كتير ناس يعني مرت عليها يعني بخلي أولاد أخو يفوتوا ما بدنا عيدية. خلي أولاد أخو يفوتوا ما بدنا عيدية، يفوتوا علينا ما بدنا عيدية، بس يطلع يا لطيف شو بسمعوا حكي. معقول معوش 20 شاكل يعيد؟ ليش عيد أمه وخواته؟ طب طولوا بالكم بس يطلع برا البيت عشان ما يسمعوكم، بعين الله. أم العبد صباحكم سعيد أهلا أهلا. هي الجمعة والألفة والمحبة كانت زمان. سام بيقول لي سام كل عام انت بألف خير. سام صباح الورد، الله يرحم أيام زمان. والله لو الواحد يروح عند وحده وما يعيدها لا تلاقيه خبر عجع على قناة الجزيرة، هي اللي بتقول لك ما بدها عيدية كلام بالهوى. هل بتشوف اللي بتقول لك ما بدها عيدية كلام بالهوى؟ هل بتتفقوا مع كلام سام ولا يعني نقول هلأ مش كل أصابعنا واحد؟ أميرة حاضرة، حضرت البودكاست اللي قلت لكم عنه؟ أنا بدي أجاوبك عنها. لا شو البودكاست بس؟ بين جبلين. زعيم إبراهيم هي صعبة بصراحة، كل واحد حسب ظرفه. فلاح ليش ما بدكم تردوا على الاتصالات؟ بعت لنا نسمع صوتك فويس مسج يا فلاح. تمارا بتقول بس حقيقة لا بقلك شغل الدكاترة لأنك دائما منورة وهيبة ما شاء الله. هلا هلا تدرس طب؟ شو أميرة ومش عارفين انك انت أدب المشكلة. فاي أمسلم يسعد صباحكم بكل خير جميعا، صباح الخير لكل المستمعين وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع، وكل عام وانتم بألف خير. صباح الورد لفايق، وعن جد صباح الخير للدعم الفني الدولي يوسف. صباح الورد يا يوسف، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. معلوم

كمان تمارا بتقول ما تنسوا الطاقة الإيجابية اللي هو هي بترفع المعنويات. يا سلام يا سلام. طبعا يا تمارا أكيد مننساش. صباح الوردة، صباح الفل. كمان لأحمد بيقول لي يوسف مش رح تحضر. خلص يوسف بنفع أنا أحضر عن أميرة، وأنا بقول لأميرة شو الوضع. بس أنت أحمد أنت ماخذ فكرة غلط على فكرة.

أي شيء له علاقة بنابلس رح تحضره، غير هيك لا. سام كل عام وإنتم بألف خير يا أنغام وأميرة وهند وكل العاملين براديو حياة، وتضلوا منورين على طول بوجودك يا سام، والعيد ما بيحلى بدونك. شكرا يا سام، الله يسعد لي هالصباح. مراد أبو كرم منورين، يسعد أوقاتكم زملائي، تحياتنا لكل طاقم راديو حياة الرائع، فكل عام وأنتم والأصدقاء والزملاء بألف خير، وتحياتنا للزملاء رائد وسدقي وعبد الله ويزن حمايل ومحمود فوزي وبكر عبد الحق ومجاهد طبنجة ومحمد الخطيب، للجميع كمان للكل عشان محدش يزعل. صباح الورد، أهلا وسهلا.

0: ولا لطيفة حلوة. صباح الورد منورين. أنا وأميرة يعني هاد قصدك جوز ثنائي حلو أنا وياك يعني
1: إنه
0: هيك قصده. طيب هلا ما علينا إيش هو ولك الحج عماد
1: إحنا
0: أوكي أنا حاسة إنه البقية ما إلها علاقة بالأولى. حلو. طيب كتير عنا عادات وتقاليد ما بيقدروا يستغني عنها الواحد، بس ما باليد حيلة. شو بده يعمل؟ فوتو عند أخته بتسوى كل الدنيا، بتسوى المال وكل شيء، بتسوى إنه الواحد يعني خلص إنه الأخ أهم من الفلوس. صباح الخير لبنته وسعد صباح آل درويش، سمرة كمان مرة تانية، مؤيد، حازم، أبو بهاء. وصباح الخير لكل المستمعين وكل عام وإنتم بألف خير. أهلا يا حاج صباح الورد، أهلا وسهلا على 0592 4311. صباح الورد.

0: إذن مستمعينا الكرام، سؤال حلقتنا لليوم بيقول: هل بتشوفوا إنه مثلاً الرجل يتقبل إنه يعني بالعيد نظراً للأوضاع الاقتصادية اللي عم نمرق فيها مثلاً يفوت على أخته، بنت أخته، عماته، خالاته من غير عيدية، وإنه ممكن يعيد الصغار؟ مرة تانية إحنا دائماً بنقول إنه العيدية للصغير، ويعني لما يتحسن الوضع أكيد العيدية رح تكون موجودة، ولا بتشوفوها لا صعبة ما رح يقدر، وبتشوفوا كمان إنه هي كست ما رح تتقبل، خاصة إنه في كتير آراء يعني عم بتقول، أو بعض من الآراء خلينا نقول إنه لا يعني، والما معه مثلاً 20 شيكل يعيدني، ما معه هالقد يمد علي، وهكذا. هل يعني بأي صنف بتحسوا؟ على اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وكمان ممكن تسمعون صوتك، تسمعون صوتكم.
1: عنا أول صوت
0: إيش؟
1: من شكرا ابن يوسف بعد لنا يعني على الواتساب
0: نسمعها. آه يلا.
2: من الإمارات إلى نابلس. شو
0: كل عام وأنتم بخير. ما
2: كل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك.
0: يا دلي محلى. بالضبط. ما شاء الله يا يوسف، الله يخلي لك اياه. شوف انت الرقي وهو عم بحكي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. والله انه فويس هيك بفرح القلب. صباح الورد يا يوسف، صباح الفل، وكمان لابنه ليوسف صباح الفل. زهرة البيضاء منورين، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. صباح الورد أهلا. وهي تمارا بدورها بتعيد على مرت خال جوزها أم الأمين، حبيت أبو سمرة وخاله أبو الأمين أبو سمرة، بتعيد على كل طاقم راديو حياة الرائع. وحيدة كالقمر أهلا أهلا. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير. بالنسبة لها العيد هو شفت أهلها وولادها بألف خير، وصوت أمها كل يوم، هاد أحلى عيد. الله يخلي لك إياهم يا رب، ويخلي لك أهلك وحبايبك وولادك أكيد، وكل عام وانتم بألف خير. بس هو مش مركز، بقولنا يوسف بحضر قاعد عشان هيك، معلش. هاد أحلى فويس مسج يا يوسف. صباح الوردات أهلا وسهلا.

0: والله يا فلاح عليك حركات، عن جد انك مبدع. بس لو عنا عتب ما هينا ها، بس لو اخترت صورة ألطف يعني أحلى، إلها كتير صور أحلى من هيك يا اليوسف فلاح يعني.
1: مقبولة بس بكفي شرف المحاولة،
0: نحطها على الفيس
1: بأبرك. هاي عشان يوسف ودمارة ينبسطوا،
0: حققنا الحلم ليوسف وتمارة وارتدت الرداء الأبيض وصار عندها عيادة سمتها عيادة حياة، وحتى 0592-433-91 للاستشارات الطبية هي بتبلش تستقبل اتصالات. زهرة البيضاء كل عام وانتم بألف خير. فلاح عن جد مش عارف شو بدي أحكي، مبدع يا أنغام وأميرة وهند وجميع طاقم راديو حياة. صباح الورد، كل عام وانتم بألف خير جميعا. طبعا كمان احنا لكل حدا حابب عيد على أصحابه وقرايبه كمان أهلا وسهلا. رزوان يا رزوان الله يسعد لي هالصباح، كل عام وإنتي بألف خير يا غالية. كمان نعمان هواش صباح الخير أهلا وسهلا يا نعمان. وتمارة بتقول الله يديم عليكم الابتسامة والفرح والسرور يا رب جميعا يا تمارة جميعا، إن شاء الله كلنا يا رب نكون مبسوطين وهادي بالنا.

0: يلا
1: اه حلو اسم سند. عندنا سند بالراديو احنا صح. آه ابن ولك ابن احمد مبلا. يلا خلص
0: احمد
1: السعدي. اه رامي الله يديم الابتسامه، كل هذا مبسوط رامي. يلا سند يا سند، سمعونا صوت سند.
2: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
2: كل مبارك
3: عيدكم.
2: عندكم مبارك.
0: احلى فيها لهجه الاغنيه
1: اكثر، احلى يعني شوف الاطفال بس ما يعني بتقول لك اميره سند عنده لهجه الاغنيه اكثر من الاول. هاني الاول صح؟
0: اه
1: اكثر يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفي كيف بحكي لك عيدكم مبارك. ما شاء الله شوف الهدوء. تمارا ليش ما في برنامج لأميرة بكرة الساعة 3؟ أنت لاغي برنامجك؟
0: لا والله ما لغيتهاش، هني بسمع
1: وأنا بتفاجأ قاعد. لا
0: في
1: بكرة الساعة 3. أم عدنان يسعد صباحكم، كل عام وأنتم بخير، الله يهدي بال الجميع. فلاح بيقولنا هذا اللي طلع معه مبدع يا فلاح، ما اختلفناش. صباح الورد. إذا يا جماعة الخير شو بجانب المعايدات، أو إذا بتحبوا تعيدوا ونكتفي بالسؤال ما في أي مشكلة، من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وأكيد كمان من الواتساب الخاص بالراديو. صباح الورد. سوزي صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا، صباح الفل.

0: كمان لمين بدنا نقول صباح الخير؟ هديل. هديل يسعد صباحكم بكل خير ومحبة، أهلا يا هديل. كمان أبو العهد، وين هالغيبة؟ بالضبط، صباحكم فل الفل. فكرتك معايدة من بكرة يعني.
1: لا، معايدة معهم أنا من يوم الثلاثة بإذن الله.
0: من يوم الثلاثة أميرة بتبلش العيدية. ليه يوم الثلاثة شو عندك؟ اوكي بدي اقول يعني احنا بكره مداومين يعني. بكره في يوم بيوم، وانا قررت بكره مفتوح يوم بيوم. صحيح،
1: احسن.
0: عشان تجهزي حالك. ممكن بدها منقول للراديو كمان منشوف شنو نعمل. بس بكره يوم مفتوح. بيوم كمان بدي اقول لعباده كل عام واسره راديو حياتي بالف خير بمناسبه قرب حلول العيد. نتمنى لكم أيام مليانة فرح ومحبة وراحة بال، بضل صوتكم دايما قريب من الناس وبينشر الأمل والطاقة الحلوة. عيدكم مبارك، وإن شاء الله بيكون عيد خير وسعادة عليكم وعلى كل المستمعين. الله يسعدك يا يوسف، إن شاء الله تفرح فيهم يا رب وتشوفهم من الكبار بإذن الله تعالى. كل عام وإنتم بألف خير يا رب، السنة الجاية بنشوفكم بأعلى المراتب. الله يسعد صباحك يا أبو العهد، بيقولهم مؤثر معنا الصبح بالبرنامج بيوم بيوم، ورح يجنني أنغام لأنه من داوم مع الروضة بيروح على 9 بنام بس على 11:30 اليوم ما نام. الله يسعد لي هالصباح يا أبو العهد، أنت غالي علينا. صباح الورد خالد أوسكار، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. صباح الفلات يا خالد، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير أكيد مرة تانية.

0: امتار يسعد صباحكم، صباح الورد للمستمعين. هيهم المدارس عطلوا، تمارا بتقول جاي بنتها مبسوطة، كل عام والجميع بخير. عن جد خلصت اليوم بنتك ممتاز. كمان سام حابب يسمع أغنية منير حمادة يا أنغام، كل عام وقام من عيوننا منحط لك إياها، ولو كل عام وإنتوا بخير، بهديها لإلي ولأميرة وهند لجميع طاقم راديو حياة. بدنا نسافر على مصر قبل العيد، والله ما أظن يا عبادة قبل العيد فيش مجال. صباح الفل لأميرة، أحكي لها أبو العهد مش ناسيك اليوم على الموعد بالبرنامج. صباح الورد.
1: شنو
0: اليوم؟ اليوم أميرة يعني أشوف أنا أميرة منقرر لحالنا، بس
1: أنا اللي بقرر
0: هون. أميرة مقررة اليوم، يعني عدم أخذ أميرة اليوم ما رح تضل الساعة 4، يعني نازلة معاي
1: 5،
0: سوري قصدي من 4 للخمسة. يعني أنا هيك بدي أقول إنه بدأ إنه يعني هي نازلة معاي من الصبح وتضل للخمسة، لا يعني أنا ما بضل رح
1: نلبسه لأحمد
0: فرح يكونوا معاكم الزملاء المبدعين أيضا أحمد ورائد الخروف. أبو العهد بكرة دوامنا آخر يوم الاثنين، وإحنا معكم. امتارق بصراحة هالموضوع كتير بتكرر كل سنة، هي مش عارفة كل هالمصاريف اللي بتنصرف من أكل وشرب ولبس، وبيجوا على العيد بيصير الواحد فيهم ما بده يعيد. يعني هم هالعيدين بس سنة، الحمد لله هي عندها 5 إخوة ما بيجي على العيد إلا 2، وحسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أم طارق، معلش إذا إحنا ما قدرنا ظروف عيلتنا وإخوتنا وقرايبنا مين بده يقدر؟ يعني هو صح ملام لأنه ما عم بيجي ما عم بيزورك، لأنه أكيد بالنهاية الفكرة مش بالفلوس، الفكرة باللمة، دايما بنقول باللمة وبصلة الرحم. حط الفلوس على الجنب، بس ما تسأل عن أخت. ليه ما بتسأل عن أختك؟ شو في سبب يخليك ما تسأل عن أختك؟ شو اللي مانعك تسأل عنها؟ وهي مرة تانية احنا بنقول مش الفكرة بالمصاري، بس يعني ترفع تليفون عليها تطمن عليها. العيد الفوتة والله هي أهم من كل مصاري الدنيا. صباح الورد، معلش يا عم طارق، بتهون بإذن الله تعالى، الله يهدي هالنفوس. خلص معناته بدنا نغير لإذاعة على إذاعة تانية. لا هي يا أبو العهد نزعل بصفي فيها، هاي شو بقولوها،
1: حق
0: أتعروس حق عرب. أنا كنت أقول مالنا يا أبو العهد، طول بالك مالهم أحمد ورائد، ما شاء الله عليهم برضو بجننوا. صباح الورد.

0: ما تنسي أغنية
1: هذا كان سعد المجلد كلاش وأنا صغيرة
0: عن جد؟
1: لهلا بموت عليه.
0: ولا هو عمل ضجة أول ما طلع.
1: بعشق أغاني بحب هو كوت يعني.
0: نتغزل بسعد المجلد إذا حابين تنضموا لنا. بتخيل الكل كرش عليه. باهرة صباح الورد. تمارا والتمس لأخيك ألف عذر. هذا اللي منقوله فيش صلة رحم والله بدون سبب يا أم طارق. معلش يا أم طارق طولي بالك ربنا يهدي بالهم ويحنن عليهم. الواحد يعني بيستفقد.
1: أنا ما شفت
0: شكاكو يعني هي بتقول إنه عندها خمس إخوة ما في غير تنين بزوروها. فطولي بالك يا أم طارق إن شاء الله ربنا بيعودك بولادك يا رب وبجوزك وبإخوتك اللي بيزوروك والله يسامحهم يهدي بالهم. يعني إذا كنت عم تسمعونا زوروا صلة الرحم كتير مهم يزوروها يعني. فربنا يهدي بالكم ويصلح الحال. مش عارفة بدي أقول طولي بالك يا أم طارق كل عام أنت بألف خير. احمد بعت لي شيء مش فاهمه شو مالك شو احكي. سام بتقول لك اميره هاي الاغنيه اللي انت يعني اهديتنا اياها انا ما بعرفها الصراحه
1: مع
0: معموله لشهداء سوريا يا سام.

الله يهدي هالبال، الله يهدي هالبال. صباح الخير كمان، يعني احنا مكملين معكم اكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. خالد بيقول عيد الحب مثل عيد الأضحى بس اختلاف في نوع الخروف. يونس الخراز يسعد صباحكم مرة تانية وثالثة ورابعة. يا يونس يا صباح الورد لإلك، وشكرا لاهتمامك وشكرا لأنك عم تسمعنا، بس اليوم استثنائيا بدنا نطلب منكم تسمعونا من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك بالبرامج، ولمتابعة الأخبار بتقدر تسمعونا من خلال حياة دوت بي أس وقناة راديو حياة على التليجرام. لسبب خارج عن إرادتنا في عنا مشكلة بالصوت على يعني على الأثير على 100.8. صباح الورد، أهلا وسهلا.

حسام بيقولنا هو قصده بالأغنية يقولنا كل عام وانتم بألف خير. احنا نمزح معك يا سام عشان انه هيك من المون انه احنا من مون يعني والله. وكل عام وانت بألف خير، شكرا جزيلا. صباح الورد يا سام على 2-3 خلص معلش 0592-433-91. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، مرة تانية يسمعونا من خلال حياة .bs قناة راديو حياة على التليجرام، ولغاية الآن من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

إذن صباح الخير أكيد لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، عن جد لكل حدا كمان كان معنا من خلال اللايف أو على حياة دوت بي أس وقناة راديو حياة على تليجرام، لكل من حاول يسمعنا على الموجة معلش مرة تانية الخلل مش منا. صباح الوردات لإلكم. كان عملنا تغيير اليوم، حبينا نحط كمان الواتساب هيك بلكي مصير نعتمده ومصير نسمع أصواتكم. حبيتي من خلال تبعتونا رسالة صوتية على الواتساب اللي هو 0592 431 91. كان سؤال الحلقة لليوم بيقول: في ظل الظروف الراهنة هل ممكن الرجل يعايد قرايبه بدون عيديات ولا لا؟

وكمان بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى برضو يعني رح تكون يعملها زي موجة إن شاء الله، لا يعني نستقبل هيك العيديات على مين حابين تعيدوا، ومرة تانية ربنا يهدي هالبال ويحسن هالحال إن شاء الله. صباح الخير، الله يهدي بالكم وبالك يا زعيم إبراهيم. أهلا وسهلا، العيد على أبواب. خالد بيقول ألا يتذكر أحدكم أنه استلف مني نقودا؟ اسكندر تنين، صباح الورد، أهلا وسهلا. الأستاذ فارس بيبعث لنا أنه هو بالطريق بس أزمة، معلش يا أستاذ فارس، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.

إيه برضو. طيب سلطان يوسف، صباح الخير. اولا من الصبح والراديو بزن براسنا زان، بس ما بنقدر نغير مؤشر المحطة، لهيك قلنا من البداية اسمعونا اليوم استثنائيا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام من خلال البث المباشر للبرامج على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اثنين، بالنسبة للعيدية اللي بتحجج بقلة الشغل أو فيش رواتب عشان ما يعيد على أخته أو بنت أخته، يعني لا تعليق، لأنه تاني يوم العيد رح نشوفكم بالمطاعم والكافيهات ومدفع لاند، وهون بننسى أنه في الشغل وفيش رواتب. شو رأيكم؟ هل تتفقون مع السلطان ولا لا؟ كمان من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وبتقدروا كمان تبعتوا لنا على 0592 433 91. وعذرا يا سلطان، بس الموضوع خارج عن إرادتنا والله، لهيك احنا طلبنا منكم تسمعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام والبث المخصص للبرامج.

تمارا بتقول انها تتفق وبشده مع سلطان، حابه نحط لها مقطع من اغنيه طبيب جراح. والشو قديمه.

0: بالكان.
1: دكتورة أميرة صباح الخير. طيب يعني احنا مكملين لوصول الاستاذ فارس ابو الحسن، في ممكن نطرح عليه هذا الموضوع كمان، لانه اصلا يعني اليوم حلقتنا برضو يعني العيد والاسره. يعني مستمعينا الكرام، مره ثانيه سؤال الحلقه بيقول: في ظل هاي الظروف الراهنه والاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي عم نمرق فيها، هل ممكن الرجل يعايد قرايبه بدون عيديات، ولا بتحسوها كبيرة أو بتحسوها غير مقبولة؟ صباح الورد من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة، وكمان اللي بحب سمعنا صوته مرة تانية على 0592 433 91.

سام بيقول مع احترامه لسلطان وكلام سلطان في إشي اسمه أولويات، وطبعا الواحد الأولوية الأولى لبيته وأولاده وكل شيء بيجي بعدها. أما خالد بيقول هون بيكون ما يسمى قهر الرجال، إنه مش قادر يقوم بواجب ملتزم فيه من سنوات. صباح الخير خالد، أهلا وسهلا. دقيقتين. إذن في ظل الظروف الراهنة هل ممكن الرجل يعايد قرايبه بدون عيديات ولا لا؟

طيب هلا خلينا حبيت بدي اترك الراد لتمارا ويوسف بموضوع ليش في عنا مشكله بالراديو. شكرا تمارا، شكرا يوسف. هلا بدنا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل راح نبلش بلايف جديد مع الاستاذ فارس ابو الحسن، راح نطرح عليه سؤال الحلقه، واصلا يعني الموضوع اليوم هو قريب من سؤال حلقتنا، خليكم معنا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلهي فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: صباح الخير من جديد، رجعنا أكيد لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وهلأ مع الأستاذ فارس أبو الحسن. اليوم رح نحكي بموضوعين مع الأستاذ فارس أبو الحسن. بداية طبعا إذا متذكرين يعني إحنا اليوم وصلنا للخطوة الأخيرة بموضوع الطلاق العاطفي، اليوم نشوف كيف يعني العلاج لموضوع الطلاق العاطفي، والجزء الثاني رح يكون كتير مهم، وهو هذا اللي كنت عم بقولكم إياه، إنه كيف نحاول نستثمر العيد بتقوية العلاقات الأسرية. مثل ما وصلتنا شكوى إنه مثلا يعني المستمعة الدائمة عندنا مطارق على سبيل المثال، عندها 5 إخوة وللأسف بس 2 بفوتوا عليها على سبيل المثال، بدل الأوضاع الاقتصادية صعبة، هل كتير سهل على الرجل يفوت ما يعيد قرايبه ولا بلاقيها صعبة؟ حنتناقش بهاي الأمور المجتمعي اليوم مع الأستاذ فارس أبو الحسن. صباح الورد،
1: يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا،
1: صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين النور. والمتابعين،
0: أهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير،
1: بألف خير،
0: وعيلتك يا رب إن شاء الله بألف خير.
1: الله
0: يا رب
1: عليك، تسلمي، كل عام وانت بخير، والمستمعين وأهل نابلس وفلسطين بألف خير.
0: طب ألف خير أستاذنا. اليوم عندنا شقين بحلقتنا، بس صحيح. خلينا نبلش بعلاج، لأنه وصلنا هون إحنا. صحيح. الطلاق العاطفي،
1: صحيح، احنا حكينا في اكثر من حلقه بتشخيص باشكاليه واسباب ونماذج
0: لم نوصل لهي المرحله.
1: هلا بدي اقول يعني اخطر ما في الطلاق العاطفي انه بيوصلنا لثلاث امور صعبه جدا. الشغله الاولى انه ما في فضول للطرفين، موت كامل للفضول.
0: نعم.
1: ما بهمني اعرف عنه إشي، ما بهمني اعرف مشاعره، ما بهمني اعرف هو ليش زعلان، شو حكى، ما بهمني. هذا اخطر ما في موضوع الطلاق العاطفي، اذا وصلنا لهي المرحله.
0: نعم.
1: ما في اي رغبه بانه اعرف عنه اي إشي، هاي معناته احنا وصلنا لمرحله خطيره جدا من الطلاق العاطفي. في كمان مظهر مهم جدا وخطير لهذه العلاقة، التلاشي التام للغير الإيجابية. ببطل حدا يغار على حدا. يعني وين راح، وين أجا، مش سائل فيه، مش سائل مع مين طلع، مع مين أجا، وهو نفس العملية. طبعا هاي من الأمور الصعبة جدا، والتوقف عن الشجار والخلافات. وإحنا حكيناها سابقا إنه مزبوط إنه إحنا مش مع إنه يكون في خلافات، بس ما في بيت يخلو من الخلافات
0: طبعا.
1: والخلافات هي ملح الحياة. ولكن مرات كتير لما إحنا منوصل لمرحلة إنه منقعد فترة طويلة ما فيش مشاكل وما فيش خلافات، فيش نقاشات، معناته إحنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا. برضو فيما يتعلق بالطلاق العاطفي، فيش إشي نتطاوش عليه، فيش إشي نتمشكل عليه،
0: برود
1: قاتل،
0: برود العلاقة،
1: برود معنى الكلمة. هلأ كيف بدنا نعالج هذا الموضوع؟ هذا هو اللي إحنا بهمنا في ختام رحلتنا مع الطلاق العاطفي.
0: يلا.
1: أهم إشي إنه إحنا بهاي المعركة بدنا نعمل زي ما بتمشي بين الدول المفاوضات. بدنا نعمل
0: اتفاق.
1: لا، قبل ما نوصل لاتفاق بدنا وقف إطلاق النار.
0: يلا، وقف الطلاق العاطفي يعني.
1: أيوة، وقف إطلاق النار بين الطرفين.
0: يلا،
1: زي ما هو هلأ بين إيران وأمريكا. أول إشي عملوه وقف النار، مزبوط، بعدين بتفاوضوا. فإحنا أول إشي بدنا نوقف إطلاق النار. شو يعني بدنا نوقف إطلاق النار؟ بدنا نحاول ما نستفز بعض. بدنا نحاول ما نثير الأمور اللي في عليها خلافات ومشاكل. بدنا نحاول نعمل هدوء إلى حد ما، ولو إنه يكون مؤقت.
0: تعالوا على حالكم يا جماعة الخير.
1: 100%.
0: نعم.
1: فهذا الإشي لازم نعلن فيه الهدنة، مظبوط. بدنا نعلن الهدنة الرسمية حتى إنه نبدأ طبعا ممكن الناس يقول لك ولو إحنا بنحكي عن دول، احنا بدنا تحاول انت يعني بهذا الموضوع يعني تتقمص في دور الدول حتى انك تحل مشكلتك او تحلي مشكلتك. فاول اشي احنا قلنا في نموذجين، نموذج الذبول ونموذج الاحتقان، مظبوط. لكل واحد من هدول التنين في له طريقة للعلاج. مش نفس الاشي. فاول اشي بالنسبة لنموذج الذبول، بدنا نحاول نقعد ونحكي مع بعض بهدوء. انه انا طبعا اي واحد من الطرفين، طبعا اهم اشي انغام. اهم اشي في هذا الموضوع لازم الطرفين يكونوا هم يسألوا حالهم، هل انا معني بهاي العلاقة تستمر؟ قبل ما افكر انا اعالج، عندي ارادة، عندي نية، عندي هدف انه انا انقذ هاي العلاقه ولا انا خالص يعني للاخر مش معني. هذا السؤال لازم نساله ويساله الزوج وتسال الزوجه لحالهم. وطبعا ممكن يكون سواء التنين معنيين بهاي العلاقه او واحد فيهم بيقدر هو يبدا بهاي الخطوات. فاول إشي احنا بدنا الشخص يسال حاله، هلا انا بدي الطلاق ولا ما بدي الطلاق؟ إذا ما بدي الطلاق وبدي أكمل بهاي العلاقة، وهذا أنا دائما بسأل فيه أنغام، يعني حتى الناس اللي بتيجي عندي أنا بتحاول يعني بتبقى واصلة مواصيلها وبدها قضايا طلاق وقضايا تفريق، بسألهم بقولهم هذا الإنسان اللي أنتوا ماخدين قرار بدكم تتطلقوا منه، أنتوا أكتر الناس بتعرفوا، أكتر الناس عندكم خبرة فيه، أكثر من أي حدا تاني، أكثر من الإم، يعني إم الزوج أو أبوه أو إخوانه، ما حدا بيعرف حقيقته إلا زوجته والعكس صحيح، والزوجة نفس الإشي. فهل هذا الإنسان اللي أنت شاركتيه أو أنت شاركتها هذه الحياة في جوانب إيجابية، في جوانب ممكن أنك أنت تركز عليها أو أنت تركز عليها، هذا الإنسان ممكن ينعاش معه بالحد الأدنى ولا مستحيل؟ طبعا أنا مرات كتير بوصل إنه يعني طبعا أنت عارفة يعني كلمات فيش منه خير فيش منه أمل
0: على الفاضي بتغيرش شو ما عملت
1: 100% ما يقوس منه إلى آخره. فإحنا إذا وصلنا لهاي المرحلة مشكلة، ولكن أنا متأكد تماما لما الإنسان بيراجع نفسه وبيحاول يركز على الأمور الإيجابية بلاقي في على الأقل ضوء أمل لهاي العلاقة إنه أنا ممكن أنقذها.
0: نعم.
1: فأول إشي بدهم يقعدوا الطرفين في حالة الذبول زي ما حكيت، اللي هو العلاقة الزوجية هيك راكدة وباردة ما فيها حياة. ممكن يحكي أحد الطرفين للتاني إنه أنا ما بدي أطلق، أنا ما بلومك على المشكلة اللي إحنا وصلنا لها أو الوضع أو المرحلة اللي إحنا وصلنا لها، بس إحنا الصراحة أنا حاسة أو حاسس إنه إحنا صرنا غرباء عن بعض. إحنا يعني كأنه يعني عايشين مع بعض زي الأصدقاء في البيت، فهذا الإشي
0: مزعج،
1: بزعجني بزعجني أنا، وأنا معني إنه أنا أحسن وأطور هاي العلاقة. إيه، أنت مستعد لهذا الإشي؟ بدي أحس يعني بدي أشوف أنا الطرف الثاني. طبعاً هذا الكلام الإيجابي هو اللي بيلعب دور في أي مشكلة ممكن تصير بين الزوجين، حتى إنه أنا ألطف وأمهد الأجواء للحديث.
0: طبعاً.
1: هلا في سيناريو الاحتقان وهو طبعاً الأصعب، أهم إشي لما بدنا نقعد مع بعض وبدنا نبدأ بالحديث، أهم نقطة نحكي فيها أو نبعد عنها، نبتعد عن اللوم. ما بدي ألومه ولا بدي أنتقده ولا بدي أنا أفتح الدفاتر القديمة، بدي أحكي إنه في بيناتنا مشكلة ماشي. وهذه زي الجرح. أنا بدي أتحمل مسؤوليتي بهذا الموضوع وبهاي المشكلة اللي إحنا وصلنا لها، وبتأمل إنك أنت برضو تتحمل مسؤوليتك بالجزء اللي بخصك. وإحنا يعني أنا بالنسبة لي مش قادر أكمل، لا يعني مش قادر أستمر بهذا الألم اللي بيصيبني أنا نتيجة اللي إحنا وصلنا له في هاي العلاقة. فأنا معني إنه أنا نلاقي طريقة حتى إن يعني نخلص من هاي المشاكل والخلافات.

0: طبعا في هاي المرحلة هدفنا
1: يبلش
0: وخيركم الذي يبدأ بالسلام.
1: بس وقت المشاكل يعني احنا ننساها هاي وخيركم اول ما نبدأ بالسلام.
0: للأسف صحيح كلامك 100% بننساها، عشان هيك احنا بدنا نذكر فيها. لأنه والله يا أنغام زي بقولوها العشرة ما بتهون.
1: طبعا
0: ما بتهون
1: العشرة ما بتهون.
0: والإنسان يعني سواء الأصيل أو الأصيلة ما عنده مشكلة إنه هو يبدأ ويبادر.
1: اللي بده يعني ينجح العلاقة بده يتنازل فعليا
0: 100%.
1: بعدين أنت مش متنازل لحدا غريب، هاي هي اللي بدنا نوصلها.
0: صح. هلأ في شغلة مهمة جدا أنا بسمعها دائما، كرامتي.
1: احنا اتفقنا احنا نحطها على جنب. أيوة بالعلاقات
0: بالزوج
1: الزوجية
0: بالزوج ما في اشي اسمه كرامة، يعني هذه يعني مش مطروحة للحديث. احنا طبعا زي ما حكينا هدفنا الان هو احنا بس نعلن وقف اطلاق النار، ما بدنا اتهامات، ما بدنا انتقادات، ما بدنا لوم، بس بدنا نوقف شوية هذه المسألة. ونبدأ بالخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها بدنا زي ما بقولوها منطقة هدوء، منطقة منزوعة السلاح. ماشي، بدنا نحكي فيها. كيف بدنا نحكي بهاي الأمور بهاي المواضيع؟ أهم إشي ننسى الماضي.
1: بالزبط.
0: بدنا نحط الماضي على طرف ويعني والمواضيع اللي ممكن تثير مشاكل وخلافات بدنا نتجنبها. المصاري، الأهل، الأولاد، الأمور اللي حكينا عنها دائما اللي هي دائما بتفتح جروح وبتجدد هاي المشاكل، بدنا شوية نحيدها. وخلينا نتواصل هيك بطريقة لطيفة بطريقة جميلة، ونسأل بعض الأسئلة الجميلة. كيف كان يومك؟ كيف في إشي ضايقك اليوم؟ يعني هيك نحاول زي ما بقولوا نتحركش في بعض بطريقة لطيفة.
1: تمام.
0: هلأ هاي المرحلة الأولى اللي حكيناها مرحلة وقف إطلاق النار أو الهدنة. هلأ المرحلة الثانية طبعا برضو المسارين منفصلات، مسار الذبول ومسار الاحتقان. وهاي لازم نختار فيها الأداة الصحيحة لمعالجة هذا الموضوع. خطة إنعاش نموذج الذبول، بدنا نخلق نوع من الألفة الجديدة. وكأنهم التنين هدول طبعا في موضوع الذبول كأنهم التنين بدهم يبلشوا يتعرفوا على بعض من أول بجديد. لأول مرة بيلتقوا، لأول مرة بيحكوا اهتماماتهم لبعض، لأول مرة بتحدثوا عن يعني هيك اللي بدايقهم، اللي بيزعجهم، طموحاتهم. ماشي، نحاول نجدد العلاقة بهاي الطريقة.
1: تمام.
0: وهذا الأمر بتطلب منه أنه يكون في عنا مدة من الزمن مقدسة للطرفين، بدهم ينسوا فيها الجوالات وينسوا فيها أي انشغالات، لا بالأولاد ولا بالشغل ولا بإيش وبأي شيء. بدنا نقعد نص ساعة مع بعض نتحدث مع بعض،
1: إنه الوقت هاد إلهم
0: 100%. وقت خاص مستقطع لازم يعتبروه مقدس حتى ينقذوا فيها العلاقة. زائد إنه قبل النوم أي واحد فيهم يحكي للتاني
1: تصبح خير.
0: لا، مش بس تصبح على خير. يدعمه.
1: طيب.
0: يحكي له شغلة إيجابية هو عملها. يعني شكرا لك لأنك اليوم أنت وصلت الأولاد
1: مثلا.
0: شكرا على الطبخة الحلوة اللي طبختي لنا إياها اليوم. أو العشاء الحلو اللي عشيتينا إياه. يحاول يمدح الطرف الثاني بأي طريقة. وممكن كمان نحكي عن أي إشي ممكن يعني خلق عنا نوع من السعادة، نوع من الانبساط، من الضحك.
1: ممكن شكراً على القعدة اللي قعدوها مثلاً.
0: صحيح.
1: يعني سمعوا بعض.
0: شكراً على الوقت الثمين.
1: بالضبط يعني.
0: لا بس ما هي مرات لو تيجي تحكي له والله شكراً كتير على وقتك راح يفسره وتفسير غلط.
1: برضو.
0: طبعاً هون
1: إحنا. ويحب بعقله.
0: هون إحنا لازم نأكد على شغلة. إنه لازم أنت، وهذه مهمة جدا جدا، إنه تحاول أنت أو هو توقفوا عن التفسير الخطأ. يعني حاول توجد بديل إيجابي لأي سلوك أنت فسرته تفسير أو
1: غلط.
0: حللته بتحليل خطأ.
1: جرب ما تحللش أنت بس.
0: لا حلل، بس حلله بطريقة إيجابية.
1: طيب.
0: والله تأخرت اليوم بالطبخة، أكيد إنه كانت مشغولة في
1: مع الأولاد
0: مثلاً. ماشي، هو اتأخر برا البيت، أكيد مثلاً انشغل بالشغل ما قدر يوصلنا
1: الطريق.
0: أيوة بالضبط. سبقتيني. عجقة المرور،
1: يلا عجقة سير مثلا،
0: مية في
1: لا اسباب بمر

0: رأيها صدقا بمرأ الصراحة.
1: طبعا، وإن مش بقوله اتخذ لأخيك عذرا صح. فإن لم تجد فسبعين عذر ومبرر.
0: نعم.
1: هلأ خطة إنعاش نموذج الاحتقان الهدف منها مهم جدا جدا، إنه هذا الجرح العميق ماشي اللي صاب العلاقة، طبعا في حالة الاعتقان زي ما حكينا غير عن حالة الذبور، ما بزبط إنه أغطي الجرح بدون ما أنظفه.
0: طبعا
1: مزبوط ولا لا؟ لازم أنظف الجرح وأداوي بعدين أغطيه. فعشان أنا أداوي الجرح مهم جدا إنه أبتعد عن أهم إشي بغذي الاحتقان. إيش هو أهم إشي بغذي الاحتقان؟ زي ما حكينا قبل شوي، الافتراضات السلبية، هذا في موضوع الاحتقان. زي يعني الطفيليات أو الأشياء اللي بتتغذى على الآخرين، والاحتقان وهذه العلاقة المحتقنة بتتغذى أكتر إشي على إيش؟ اللي حكينا التفسير السلبي.
0: التفسير السلبي. أو إني أنا أضل أجمع الأشياء السلبية ويلا زي كأني أنا
1: 100%
0: بدي أفجر الوضع بدل ما أهدي.
1: ومن أكتر الأشياء اللي بتغذى عليها برضو شعور الاحتقان هذا أو السلبية هاي، موضوع التبرير والدفاع. التبرير وأبرر دائما سلوكياتي وتصرفاتي، وأي إشي بحكي لي أي ملاحظة دائما ببررها وبحاول أدافع عن حالي، وبرضه كنا حاكينها في الذكاء العاطفي هذا الموضوع، فهم كيف؟ فهلأ ومهم جدا بهذا العلاج إنه أنا، وحكيناها أكثر من مرة ومنأكد عليها اليوم، دائما يا جماعة الخير تحدثوا عن مشاعركم. أنا متضايق من موقف حصل، مش ضروري أوجه الاتهام لإله، والله أنا تضايقت من موقف حصل، مش أنت ضايقتني لأنك أنت مطنشني لأنك أنت الهجوم
0: لأنك عني وتعرفش عني.
1: أنا متضايق من الموقف، ما نحاول نشخصن الأمور. مزبوط؟ دائما هذه منأكد عليها وبنحكي فيها دائما.
0: طبعاً.
1: فكل واحد يحكي ألمه، يحكي الإشي اللي سمعه أو ضايقه هو بطريقة حيادية، خلينا أقول بدون ما يتهجم وبدون ما ينتقد.
0: نعم.
1: طبعا هون إحنا في عنا لازم بهاي العلاقة، علاقة الاحتقان من زي ما حكينا عادة بشوبها عدم الثقة، انفقدت الثقة من الطرفين. فكيف بدي أبني هاي الثقة؟ بدي أحاول أكثر من مرة أثبت للطرف الثاني إنه أنا لا محل ثقة. يعني مثلا والله إمتى بدك تروح اليوم؟ إن شاء الله على 6 بكون عندك. حاول تكون على 6، حاول توصل على الوقت اللي أنت فرضته عليه. ماشي. فبدك توعد، بدك أنت لازم توفي بهذا الوعد وتحاول تلتزم فيه.
0: نعم.
1: وفي عندنا هون إشكالية في الموضوع، إنه إحنا في الطلاق العاطفي لما بنحكي على موضوع العلاج، إحنا هون بنحكي قاعدين على إنهم الطرفين بدهم يكونوا هو المريض وهو المعالج، هو الطبيب.
0: تمام.
1: فكيف بدي أكون أنا المعالج وأنا الطبيب بنفس الوقت؟ فمرات كتير بحتاج لحدا يساعدني. دائما الحدا هذا المحايد اللي بده يساعدني لازم يكون مستشار مؤتمن. لازم يكون واحد محايد، ما بتبنى وجه الطرف حدا على حدا، لازم يكون هو يعني يحاول يتعامل مع الطرفين بكل معنى التوازن. لا مع الزوج ولا مع الزوجة، وهذا قليل اللي بيقدروا عليه وقليل اللي ممكن يعني يوصلوا لها
0: المرحلة.
1: فمرات كتير لمين أنا بلجأ لهذا الموضوع؟ مهم جدا جدا. إياك إنك أنت تلجأ لحدا من طرفك، من أهلك، من إخوانك، من أصدقائك، أنت عارف إنه هو رح يدافع عنك ظالم أو مظلوم. وإنت نفس الإشي، ديري بالك إنك تستعيني بإمك. إمك ولا يمكن إنه هي
0: تحط الحق عليك،
1: تحط الحق على أيوة بالضبط عليك، لازم تيجي دائما على الطرف الثاني.
0: نعم.
1: فإحنا في عنا يعني هذه خطة الإنقاذ، لازم إنه إحنا يعني نعالجها بطريقة ذكية وبطريقة مناسبة حتى إنه إحنا نقدر ننجح هاي العلاقة ونقدر نطلع فيها من حالة الحرب إلى حالة السلم، ونطلع مع بعض إلى بر الأمان.
0: نعم.
1: موضوع إنقاذ العلاقة الزوجية أنا بصراحة بعتبره مهمة مقدسة. لأنه مرات كتير إذا إحنا ما حاولنا نعالج مشاكلنا بكل تأكيد زي ما حكينا في بداية حلقة الطلاق العاطفي، الطلاق العاطفي هذا إذا استمر وتجذر بكل تأكيد راح يوصلنا لمرحلة الطلاق الرسمي، الطلاق
0: الشرعي خلص.
1: النهائي. ليه؟ لأنه إحنا العلاقة هذه بعد فترة بتموت. وأصعب إشي نوصل لمرحلة موت العلاقة، إنه ندفن هاي العلاقة وخلص انتهت. يعني هاي من أصعب الأمور اللي ممكن الزوجين يوصلوا لها. فإحنا هيك بنكون يعني استعرضنا موضوع العلاج. مهم جدا جدا في موضوع العيد اللي إحنا بدنا نحكي فيه في القسم الثاني، نستثمر أجواء العيد
0: لتحسين العلاقات الأسرية
1: 100%. ممكن فاصل هيك نشوف شو القصة ولا كيف
0: أميرة؟ فاصل صغير. هو أصلا يعني إحنا عنا يعني شيء 15 دقيقة.
1: منيح. أوكي. يعني. نطلع فاصل.

0: طيب مكملين طبعا اكيد مع الاستاذ فارس ابو الحسن. هلا بدنا نشوف كيف ممكن نستثمر العيد لنعمل على تقوية العلاقات الأسرية. وكمان كان سؤال لحلقتي لليوم إنه في ظل هاي الظروف الراهنة هل ممكن الرجل يعني يعايد قرايبه بدون عيديات ولا رح يكون الموضوع صعب على كلا الطرفين؟ تفضل.
1: والله أنا برأيي إنه بدي أجي لسؤال الحلقة أول شيء قبل ما أفوت في موضوع العيد والعلاقات الأسرية والعائلية. أنا برأيي إنه ممكن يعني أهم إشي في العلاقة بين الأهل والأقارب هو صلة الرحم.
0: صحيح.
1: يعني مهم جدا جدا، حتى لو الأخ ما بيقدر يعايد أخته، ما بيقدر يعني معقول بيقدرش يجيب لها هدية رمزية يا ستي؟ مش شرط الهدية بالقيمة، المهم برمزيتها. يعني إذا أنت زرت أختك وأخذت معك هدية متواضعة، هدية رمزية، أي إشي، بس إنك أنت
0: إنك يعني فقدتها، يعني
1: إنك فقدتها. وبرضو أقول لك، وحتى لو ما معك روح زور أختك،
0: هذا هو أهم.
1: روح زور قرايبك طبعا. أنا بالنسبة لي الزيارة وصلة الرحم أهم من العيدية وأهم من القيمة للعيدية، إنك تزور أختك وتشوفك وتشوفها وتطمن على صحتها وعلى أولادها وعلى زوجها وعلى وضعها، أهم من كل إشي حتى لو إيش مكان. وطبعا أنا متأكد تماما برضو إنه الأخت اللي بتعرف وضع أخوها، ما هو برضو يعني مش معقول إنه هو زي ما حكيتي أنت في البرنامج إنه على العيد طالعين يعني عزايم
0: يشموا
1: الهوى وعلى
0: 20 شيكل وعلى الملاهي يعني.
1: 100% يعني هي أكيد عارفة وضع أخوها وبتقدر وضعه، وأنا متأكد تماما إنه بنت الأصل طلت أخوها عليها ودخلت أخوها عليها أحسن من كل المصال، وأنا متأكد تماما. وهذا الإشي اللي لازم يستشعره الأخ. يعني أنت بالنسبة لإلك لما تروح عند أختك وتزورها، أنا متأكد تماما دخلتك عليها وزيارتك إلها وإنها تشوفك بخير أنت وولادك أهم من كل العيدية.
0: طيب هلا كيف احنا بنقدر نستثمر الاجواء العيد لا يعني نقوي العلاقات؟
1: احنا دائما بنحكي انغام، احنا بصراحه في ظل حياتنا والماديه اللي احنا بنعيشها واهتماماتنا الماديه في المظاهر وفي يعني وفي الماديات، فقدنا المعنى من كل شيء. فقدنا المعنى بالصيام، فقدنا المعنى في العيد. أوكي. العيد، عيد الأضحى، الهدف والمعنى منه إيش؟ إحنا ليش رب العالمين فرض علينا العيد، عيد الأضحى؟ عيد الأضحى الهدف منه كانت قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل، مظبوط؟ في التضحية.
0: أول إشي 100%. نفقد الجيران يعني
1: معنى العيد، معنى العيد بكل معنى الكلمة هو التضحية والعطاء والثقة. والثقة حلو. التضحية لما سيدنا إسماعيل ضحى بنفسه امتثالا لأمر الله تعالى، مظبوط. العطاء إنه بالآخر رب العالمين هو قدم وأعطى لسيدنا إبراهيم، أعطي اللي هي الذبيحة كفداء عن الذبح. ثلاثة، الثقة. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كانت ثقتهم برب العالمين ميرة. مطلقة
0: طبعاً.
1: إنهم هم امتثلوا لأمر الله تعالى بهذا الموضوع. فإحنا لما بنستحضر هاي المعاني في العيد في علاقتنا الأسرية والعائلية ومع الأقارب وبين الأزواج، هذا هو المهم. أنا كزوجة، مش أنا برضو مطلوب مني أضحي علشان هاي العلاقة، وأنا كزوج مش برضو لازم أضحي. ما تفكر إنه شغلك وتعبك وإنك أنت بدك تجيب مصروف بالبيت تضحية. هاي مش تضحية، هذا التزام،
0: هذا واجب عليك،
1: واجب. وأنت برضو نفس الإشي لما أنت بتديري بالك على البيت وعلى الأولاد وبتحضري
0: الأكل مثلاً والأمور،
1: هاي برضو هذا واجب، زي ما هو عليه واجب والتزام، أنت عليك واجب والتزام.
0: مزبوط.
1: التضحية لما أنت مثلاً ممكن يعني شيء أنت بدك فيه لنفسك، ماشي، والله أنا بدي أشتري جوال،
0: تمام،
1: ماشي. طب في ممكن زوجتي بحاجة لإشي أهم من الجوال، هل أضحي أنا برغبتي، ماشي، وبسعادتي علشان زوجتي تاخذ الاشي الضروري ولا لا؟
0: حتضحي نفس الشيء
1: 100%. من هون هذا يعني هاي المشاعر المهمة لازم إحنا نستحضرها في العيد. نعم. التضحية والعطاء. تعرفي شغلة أنغام؟
0: إيش؟
1: دراسات بقول لك في يعني ثلاث أصناف من الناس. الناس اللي بتحب العطاء، والناس اللي بتحب الأخذ، والناس اللي بين بتحب تأخذ وبتحب تعطي. برأيك من هم الأكثر سعادة؟
0: بيحبوا يعطوا الصراحة.
1: اللي بيحبوا يعطوا فعلا. العطاء هو أجمل شعور وأكثر شعور ممكن يوصل لإنسان أو لك حتى صحيا ونفسيا وعقليا.
0: دائما بدلك رضيان عن حالك
1: 100%. العطاء قمة الأخلاق. صح. قمة الشعور.
0: توصل شعور بالرضا
1: 100%. ولما بدك تقدم أنت يعني بدك تعطي، أعطي وما تنتظر مقابل.
0: مزبوط.
1: أعطي وانت سعيد وانك انت فرحان اني انا بعطي، مش تعطي لانه انا بستنى المقابل ابدا. اعطي عشان انك انت حابب تعطي. اذا انت مش حابب تعطي ما تعطي. بس والثقة اللي حكينا عنها برضو الزوجين، وهذه مهمة جدا.
0: انه
1: انا بدي اقول لك كثير من المشاكل يا انغام سببها انعدام الثقة بين
0: طبعاً.
1: الأزواج وبين الأهل وبين القرايب، وخاصة بين الأزواج. الزوج وحكيتها أنا المرة الماضية، بس برضو إحنا بدي أضطر أأكد عليها لأنه بنحكي على العيد وعلى عيد الأضحى بالذات. كتير من الأزواج بسمحش لزوجته تطلع من البيت لا عند أهلها ولا عند صاحباتها ولا عند حدا، لأنه هو
0: هيك
1: ما هو لا في مشكلة في عنده أزمة ثقة.
0: مش أزمة طيب
1: ثقة
0: باهون.
1: بس هو المشكلة وين؟ إنه أزمة الثقة مش فيها، أزمة الثقة في نفسه.
0: ماشي. لأنه هو هيك مفكر كل الناس زيه
1: 100%. فلأنه هو بغلط بفكر إنه ممكن زوجته تغلط. لما بفكر أو لما بيعرف هو حدا بغلط بفكر إنه زوجته زي بالزبط. هذا الحدا اللي بغلط. فموضوع الثقة مهم جدا، وأنا دائما بحكيها مش بس على صعيد الأسرة، والله على صعيد كل العلاقات. وأنا أقول لك حتى على موضوع المحامين، أنا بدي أحكي عن نفسي أنا لمحامي.
0: يلا.
1: أنغام أنا طول عمري بشتغل يعني في مجال الأسرة، اشتغلت 21 سنة وأنا تقريبا من 15 سنة بشتغل في المحاكم الشرعية. دائما بحكيها لكل الموكلين، الموكل بهمه شو بده يدفع أتعاب. مزبوط. حتى في مجال الأسرة كانوا الأهالي يدفعوا للمحامين الأتعاب حتى يدافعوا عن أولادهم. كنت أنا دائما أقول لأهالي الأسرة المحامي اللي بتثق فيه
0: رحله
1: بغض النظر بده طلب منك 1000 طلب منك 10,000 وكله. أهم إشي الثقة، لأنه المحامي زي الجراح، أنت لما بتوكل محامي معناته سلمت روحك.
0: طبعا.
1: وبالقضايا الشرعية نفس الإشي، انت لما بدك توكل محامي بدك توكل محامي وانت بتثق فيه.
0: يعني ما بتثق فيه ما تيجي عندي
1: 100%. وبالعلاقات الزوجيه هيك، انت بتثق في زوجتك كمل معها، اذا ما بتثق قول لها اعطيك العافيه روح عند اهلك.
0: طبعا، لانه اريح للطرفين
1: 100%. فموضوع الثقه مهم جدا. انت بدك تعزز الثقه بنفسك وتعززه برضه في زوجتك. زوجتك انت لما بتثق فيها هي بتحترم هاي الثقه. مظبوط ولا لا؟
0: طبعا.
1: وهي طبعا نفس الشيء، هي بتثق في زوجها، مع انهم كثير يعني الستات يعني بقول لك يعني يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمي
0: بالغربال.
1: ايوه. فهذه مشكله. فطبعا زائد انه قصه سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل بتعطي نموذج لقديش الاسره المتماسكه ممكن انه هي تجابه كل الصعاب.
0: طبعا
1: وتواجه كل المخاطر والالتزامات وكل إشي بالحياة ممكن تواجه هذه الأسرة المتماسكة. يعني أب وابن بيلتزموا لأخطر قرار ممكن يصدر إنك تقتل ابنك. فيعني التزامهم في هذا بدل على قديش ممكن يعني تكون هاي الأسرة المتماسكة نموذج لكل الأسر. وكمان الزوجة الصابرة، طبعا زوجة ستنا إبراهيم الصابرة
0: طبعاً.
1: المعتبرة اللي هي طبعا دعمت زوجها ودعمت ابنها يعني في أمر رب العالمين، برضو يعني هذا أمر مهم جدا. وزي ما حكيتي أنت أنغام في سؤالك اليوم، إحنا العيد مهم جدا للأسرة في الجمعة. إحنا بصراحة أنغام
0: الصراحة يعني
1: أنغام. إحنا قدروا يلعبوا في عداداتنا بصراحة وفي إعداداتنا إنه أصبحت إحنا العلاقة الأسرية النووية الضيقة أب وأم وأولاد
0: بس.
1: وين الأسرة الممتدة؟ وين العمام والإخوال والعمات والخالات؟
0: فالعيد فرصة
1: 100%. للأسف الشديد إحنا اليوم انقطعنا بشكل كبير يعني عن صلة الرحم وعن هاي الأسرة الممتدة، عرفت كيف؟ وخلينا بس علاقتنا بس في أولادنا وفي يعني زوج وزوجة، وما إلي في عمامي ولا إلي في إخوالي وهذا للأسف الشديد. يعني المفروض نعيد اللحمة، وهذا العيد يعني فرصة كبيرة جدا حتى نجدد هذا الامتداد للأسرة الممتدة. والله يا أنغام صدقيني مرات كتير مشاكل أسرية بحلها كبير العيلة. لما أنا بحترم عمي الكبير،
0: عمي الكبير
1: بمون علي أنا، واللي ما إله كبير ما إله تدبير هاي دائما. ولما إحنا فقدنا هذا الامتداد العائلي كتير المشاكل والخلافات صارت، إحنا منوصل فيها لمرحلة اللا منطق. ما حدا لا بمون على الزوجة لا عمها ولا سيدها ولا الشاب بمون عليه، لا عمه ولا خاله ولا سيده ولا حدا. وبالتالي بنوصل لمرحلة بطل حدا يمون، بطل حدا يحل المشاكل. وأنا متأكد تماما في مرات كتير لما بوصلوا الكبار لحل مشكلة بيكون إلهم بعد نظر، بيكون في إلهم يعني رؤية إحنا المفروض إنه نحترمها ونقدرها ونستجيب لها. ماشي، مش إنه والله لا أنا خلص ما حدا بمون علي وأنا بعمل اللي براسي وانتهت القصة. بديش إياه يعني بديش إياه. لا بتسمع لكبير ولا بتسمع لصغير.
0: لو بدنا هيك نختم بالحلقة أستاذ فارس، شو نقول اللي عم بسمعونا حاليا؟
1: أول إشي أنا بدي أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله بنعاد علينا وإحنا في هدات بال، وإن شاء الله رب العالمين السنة الجاي والعيد الجاي نكون في أحسن حال ونزالت الغمة عن شعبنا، ويعني داء طعم الحرية بعد طول هاي التضحية. شعبنا هو يعني يضرب فيه المثل بالتضحية والفداء في سبيل يعني حقه المشروع. وإن شاء الله رب العالمين بنعاد عليكم يا أنغام وعلى الإذاعة وعلى كل طاقم حياة بالخير وبالبركة وبالسعادة إن شاء الله.
0: كل عام أنت بألف خير أستاذنا، نورتنا لليوم. وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. دائما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. أميرة محتارة شو بدها تحط؟ ممكن تحطي لنا هيك أغنية تكبيرات مثلا. الساعة 12 بتحب تطلعيني مباشرة موجز؟ أنا جاهزة. شو بدك؟ موجز قد الساعة هي؟ يلا طب طلعينا موجز. بسم الله، خدي راحتك. كل عام وانتم بألف خير مستمعينا. يلا
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية. عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفع المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. هاجم مستوطنون فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين في تصعيد جديد يستهدف البلدة وسكانها. شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات متفرقة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين عفوا إلى جانب عمليات تفتيش وعبث بمحتويات المنازل بعد اقتحامها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تراجع ملحوظ في مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب مع إيران، بعدما كان ما يقدم نفسه كشريك أساسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة المواجهة العسكرية والسياسية مع طهران. في اليوم 86 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتصاعد المؤشرات بشأن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران شامل لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع طريق 17 والبذان دير شرف وسرة عورتة المربعة بورين، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: الساعة الآن 1 ظهرا.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز الأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية. استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، وكان 3 مواطنين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم سيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى نتيجة لقصف الاحتلال لشقة سكنية.
6: عممت سلطة النقد اليوم على كافة المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 95% من الراتب. هاجم مستوطنون فجر اليوم بلدة كفر الحارس شمال سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين في تصعيد جديد يستهدف البلدة وسكانها. شهدت مدن وبلدات الضفة صباح وفجر الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مواجهات متفرقة واعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين. اقتحم 218 مستعمرا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه. أفاد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع إسرائيل على المفاوضات الجارية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية. في اليوم 86 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتصاعد المؤشرات بشأن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران شامل لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز. واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان عبر سلسلة غارات جوية وقصف متواصل استهدف بلدات عدة جنوبية البلاد، ما أدى إلى دمار واسع في المباني السكنية والمؤسسات الطبية والتجارية في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 7 نيسان الماضي. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، بورين سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حاد نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 24 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 22 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. وأوامر الإخلاء الهاتفية، سياسة إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة. وغضب واسع في إسرائيل بعد الكشف عن التوصل لمذكرة تفاهم أولوية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ بمتابعة التطورات الميدانية. نقلا عن نادي الأسير، السجون الإسرائيلية تحولت إلى بيئة موبوءة يتم استخدام فيها الأمراض كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى في سجون الاحتلال. إذن نتحدث عن حرمان متعمد من العلاج وأدوات النظافة الشخصية، نتحدث عن اكتظاظ خانق داخل السجون الإسرائيلية ما لا يقل عن 8 أسرى في الغرفة الواحدة، وأيضا تفشي واسع لمرض الجرب وتحديدا في سجن عوفر مجد والنقب وجنوت. أيضا نتحدث عن إصابات متكررة وطويلة، بعض الأسرى يعانون من إصابات منذ أكثر من 5 أشهر، إضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية، اكتظاظ، انعدام التهوية، عدم رؤية الشمس، نقص الملابس والنظافة. وفي السياق ذاته هناك معاناة نفسية وجسدية للأسير، حكة شديدة، آلام، أيضا فقدان القدرة على الحركة. نتحدث إذن عن سياسات ممنهجة تحول السجون إلى بؤر من الأوبئة والتعذيب، ونتحدث عن استشهاد 89 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإباده.

انتشال 3 شهداء من منزل تم استهدافه هذا الفجر في لبنان، والجيش الإسرائيلي يوجه انذارات إخلاء واسعة لبلدات في النبطية والبقاع الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق النفق على مدخل بلدة بيدو شمال غرب القدس المحتلة. وفي بيان مشترك لدول عربية وإسلامية، فقد أدانت الخطوة الغير قانونية لافتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة مزعومة في القدس. ليبرمان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تحدث أن نتنياهو كان قد حول إسرائيل إلى جمهورية موز، وأن أي اتفاق لا قيمة له لأن هدف إيران الأسمى هو تدمير إسرائيل.

ومستوطنون يقتطعون العشرات من أشجار الزيتون المعمرة في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت. في الثانية أيضا رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يقول أن التحضيرات قد انطلقت لإرسال أساطيل جديدة نحو غزة رغم العراقيل، والقائمون على أساطيل الحرية يعملون على تطوير خططهم لتجاوز العقبات الأخيرة وضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الهدف هو كسر الحصار والتخفيف من معاناة أهالي غزة ولو بعبور سفينة واحدة فقط إلى القطاع.

حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد أيضا حياة آلاف المرضى. أضافت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر المحاليل اللازمة، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم أيضا لعدم توفر الفلاتر اللازمة.

في غزة نتحدث عن 4 شهداء منذ صباح اليوم. كان قد استشهد مواطنا ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، أفادت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء باستشهاد مواطن لم تعرف هويته لغاية الآن برصاص الاحتلال في جباليا. كان أيضا 3 مواطنين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم انصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى.

كان الحديث عن إسقاط مسيرة تجسس إسرائيلية في المجال الجوي جنوب طهران بحسب وكالة مهر الإيرانية.

في إيران أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني مستعدون للرد بقسوة وحزم على أي عدوان، لن يسمح بتكرار التجارب المؤلمة. خطط واستراتيجيات قائد الثورة بشأن إدارة الخليج ومضيق هرمز ستضمن مستقبل المنطقة، وإيران ستجعل منطقة الخليج آمنة وستضع حدا لاستغلال العدو وستحقق الأمن والتقدم لصالح شعوب المنطقة أيضا.

إذن فرنسا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها بعد نشره لفيديو يظهر التنكيل بن غفير بناشطين موقفين ضمن أسطول الصمود المتضامن مع قطاع غزة.

إذن أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق. باكستان أيضا هي مرشحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات. نشير أيضا إلى أن لبنان ويعني الاتفاق النووي ونتنياهو كان قد أبلغ ترامب بمخاوفه من التفاهمات مع إيران، وأيضا أبلغ ترامب مخاوفه من تأجيل حسم الملف النووي الإيراني وربط وقف إطلاق النار في لبنان بالتفاهمات مع طهران. بالتزامن هذا كله يأتي مع تأكيدات من مكتب نتنياهو بأن إسرائيل ستواصل حرية التحرك في لبنان بدعم من ترامب.

0: لذلك نتحدث عن غضب واسع في إسرائيل بعد الكشف عن التوصل لمذكرة تفاهم أولية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير والذي يرصد لنا جميع هذه التفاصيل.
1: شبه إجماع عند مختلف الجهات السياسية الإسرائيلية، سواء المؤيدة لبنيامين نتنياهو أو المعارضة لبنيامين نتنياهو، على سوء هذه التسريبات التي يجري تداولها من الاتفاق المحتمل مع إيران. صحيح أن هذا الاتفاق لم ينضج بعد، وصحيح أن هناك تعويلا إسرائيليا على رفض إيراني خلال الفترة المقبلة ينسف ما جرى التوصل إليه، إلا أن إسرائيل قلقة، وقلقة من عدة أمور. أولا الفكرة العامة، الاتفاق هذا الذي جرى التوصل إليه من وجهة نظر مسؤول رفيع المستوى تحدث للقناة 12 الإسرائيلية معناه إقرار أمريكي بأن إيران نجحت في تحويل مضيق هرمز إلى سلاح، وصفه المسؤول الإسرائيلي بأنه حتى أخطر من السلاح النووي. إيران تملك سلاحا أخطر من السلاح النووي وهو مضيق هرمز، والولايات المتحدة تقر بهذا الأمر على حد تعبير المسؤول الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن إسرائيل قلقة من تأجيل نقاش مسألة اليورانيوم المخصب والبرنامج النووي الإيراني بشكل عام إلى مراحل لاحقة دون جدول زمني واضح. صحيح أن هناك فترة زمنية يجري الحديث عنها، لكن شاهدنا كثيرا خلال الفترة الماضية كيف كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضرب فترات زمنية ومواعيد زمنية ثم يتراجع عن هذه المواعيد ولا يقيم لها وزنا. وتخشى إسرائيل أن حماسة دونالد ترامب خلال الفترة الماضية بعد انقضاء فترة 30 يوما وبعد تمديدها لفترة 60 يوما قد تتراجع حماسته لعودة الحرب على إيران، خصوصا أن 60 يوما ستكون تقريبا في شهر سبتمبر المقبل. هذا يعني عشية الانتخابات النصفية المحتملة النصفية في الولايات المتحدة، وقد يخشى ترامب تجديد الحرب في تلك الفترة المهمة إن شعر أنه قد يخسر الانتخابات. وأيضا ستنتهي هذه المهلة عشية الانتخابات المقررة في إسرائيل، وهذا الوضع لن يكون مريحا كذلك لبنيامين نتنياهو على مستوى الإنجازات الداخلية. على العموم هذه التسريبات هي ليس ما كانت تروج له إسرائيل في بداية هذه الحرب، من إسقاط للنظام الإيراني، من القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل، من عمليات كوماندوس إسرائيلية داخل إيران من أجل السيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب، عمليات كوماندوس إسرائيلية جرى الحديث عنها وأمريكية في جزر إيرانية في الخليج للسيطرة على النفط الإيراني، كان يجري الحديث عن القضاء على البرنامج الباليستي الإيراني، وربما في أفضل الحالات تقييد الصواريخ الإيرانية إلى 300 كيلومتر، كان يجري الحديث عن قطع علاقة إيران بحلفائها في المنطقة، وبطبيعة الحال لم يتحقق أي شيء من هذه الأمور على الأقل حتى الآن.
0: إذن يعني مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بموضوع الاتفاق المحتمل على إطار التفاوض بين أمريكا وإيران، ما يطرح حاليا هو ليس اتفاقا نهائيا لإنهاء الحرب، هو اتفاق يعني إطار يفتح الباب أمام مسار تفاوض جديد، بمعنى قبول الطرفين بهذا الإطار لا يعني أو يعني عفوا الانتقال إلى جولات تفاوض لاحقة تناقش فيها التفاصيل الكبرى والملفات العالقة. موافقة واشنطن المحتملة على هذا الإطار تحديدا، هنا نتحدث عن العودة إلى ما بعد 8 نيسان حيث بدأت الهدنة بين واشنطن وطهران، والتي كان من المفترض أن تنعكس أيضا على لبنان قبل أن تقوم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. لكن الفارق كما يقول المحللون أن هذه المرة احتمال التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار قد يكون أعلى في حال وافق الأمريكيون على الإطار الحالي. ستبدأ جولات التفاوض الأمريكية الإيرانية حول ملفات متعددة من بينها الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتثبيت وقت نهائي أو وقف نهائي للأعمال العدائية. إذن خلال الساعات والأيام المقبلة يعني الأوراق جميعها سوف تحدد، بحسب مثلا الرد الأمريكي على اتفاق الإطار المقترح، مدى التزام نتنياهو بما يتضمن داخل هذه الورقة من وقف إطلاق النار تحديدا في لبنان، موقف المقاومة في لبنان، والموقف الإيراني إذا قرر نتنياهو تعطيل الاتفاق أو حتى الالتفاف عليه.

0: لذلك موقع أكسيوس كشف عن مسودة لمذكرة التفاهم الأولية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: لا تنضب نسخة من مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تسرب عبر أكسيوس. وقف لإطلاق النار 60 يوما قابلة للتمديد، خلالها يعاد فتح مضيق هرمز وتعبر السفن من دون رسوم بعد أن تزيل إيران الألغام منه. في المقابل ترفع واشنطن بعض العقوبات عن طهران وتنهي الحصار البحري لموانئها، ويسمح لإيران بالعودة إلى بيع نفطها بشكل حر. في التفاصيل تطلب إيران الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع العقوبات بشكل كامل ودائم. واشنطن تربط الأمر بما وصفته بالتنازلات الملموسة من الجانب الإيراني. وبينما يؤجل الحسم بشأن برنامج إيران النووي، تتضمن المسودة تعهدا إيرانيا بعدم امتلاك سلاح نووي. وكحسن نية لما بعد المسودة، تقدم طهران تعهدا شفهيا عبر الوسطاء بشأن ما هي مستعدة لتقديمه من تنازلات مرتبطة بتعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن المواد النووية. أما عن مصير الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة، فتربطه الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين. جبهة لبنان لم تخب عن المسودة أيضا، فقد تضمنت مذكرة التفاهم بندا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. لكن ذلك البند أقلق نتنياهو، الذي أعرب عن مخاوف باتصال هاتفي مع ترامب بهذا الشأن، ليبقى نتنياهو وحيدا يغرد خارج السرب، خصوصا أن عددا من القادة العرب أبدوا ترحيبهم بالمسودة خلال اجتماع عبر الهاتف مع الرئيس ترامب داعين إلى قبولها. بينما الوسيط الباكستاني يعرب عن أمله بعودة الوفود إلى إسلام أباد لجولة محادثات بشأن الاتفاق النهائي قريبا، واصفا مكالمة ترامب مع القادة بالخطوة المهمة نحو تحقيق سلام إقليمي.
0: إذن مستمعينا الكرام، الآن نتحدث عن استهداف لفريق إسعاف في جنوب لبنان. في الثانية أيضا ننتقل إلى قطاع غزة، ودعونا نتحدث عن أوامر الإخلاء الهاتفية، وهي سياسة إسرائيلية جديدة لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل قصري، وهو ما حدث بالأمس عند قام الاحتلال بقصف مبنى بمخيم البريج. دعونا نستمع إلى ذلك.
2: قتل يومي وتدمير متواصل تخرق بموجبه الهدنة الهشة كل يوم هنا في قطاع غزة. حلقة جديدة تستكمل ضمن فصول الإبادة الجماعية بأشكالها كافة، نصف وتدمير على الطراز التقليدي، وآخر يعاد توظيفه لتهجير الفلسطينيين قصرا، وأدواته مكالمة هاتفية على عجل. قبلها يحدد الاحتلال ما بقي قائما، لكنه آيل للسقوط من المباني السكنية، يحذر سكانها بالإخلاء الفوري، ثم ينفذ خطته باستهدافها وتدميرها وقتل ما تبقى من ملجأ على الأنقاض. مركز غزة لحقوق الإنسان وثق التالي: الاحتلال دمر مربعات سكنية في مخيمات صيرات والبريج والمغازي وسط قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونفذ ما لا يقل عن 12 عملية قصف واستهداف بعد إخلاءات الهاتف خلال الشهر الجاري. هذه الجرائم، يقول المركز، إن هدفها تصفية ما تبقى من بيئة سكنية قابلة للحياة، وتلك لا تتجاوز 10%. فإسرائيل دمرت 90% من مباني غزة في العدوان المستمر على القطاع. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من جهته أشار إلى مسار آخر يستهدف ما تبقى من مقومات البقاء الأساسية، وذاك يشمل الأراضي الزراعية وشبكة المياه والأبار وخطوط الصرف الصحي والبنية التحتية الكهربائية. إضافة إلى ذلك، عرج المركز على مواصلة منع الاحتلال إدخال مواد إعادة الإعمار الأساسية، وبالتالي أعاق أي جهود للتعافي أو الإصلاح. ومن هنا تتصاعد المخاوف من توسيع الاحتلال مخططاته التدميرية بغاياتها بعيدة المدى، فنسف البنية التحتية والسكنية يهدف إلى فرض واقع معيشي كارثي تستحيل معه الحياة في رقعة صغيرة مكتظة لا تتجاوز مساحتها 35% من مساحة القطاع الإجمالية، وبالتالي تحقيق الغاية وتشريد وتهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة.
0: وقبل الختام دعونا نستمع إلى المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصير اللي يطلعنا على حالة الطقس لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في باقي المناطق. أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق ورياح غربية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 23-14، رام الله والبيري وخليل الرحمن 22-13، نابلس 24-15، جنين وطباس 28-17، شريحة والأغوار 33-21، طول كريم وقلقيلي 26-17، غزة وخان يونس 26-18، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 17 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أرض.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 22 درجة مئوية. قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استناداً إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهر نيسان وأيار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. هاجم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين في تصعيد جديد يستهدف البلدة وسكانها. اقتحم 218 مستعمرا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه. أفاد مسؤول إسرائيلي أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على المفاوضات الجارية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بفتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية. في اليوم 86 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تصاعدت المؤشرات بشأن قرب التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران شامل تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وإعادة فتح مضيق هرمز. واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان عبر سلسلة غارات جوية وقصف متواصل استهدف بلدات عدة جنوبية البلاد، ما أدى إلى دمار واسع في المباني السكنية ومؤسسات طبية وتجارية في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار الهش والساري منذ 17 من نيسان الماضي. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة سالك 17 والبدان ودير شرف وعورتا والمربعة وبورين، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس.
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: فيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: إلهيت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعي حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

اخترنا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: الرابعة مساء.
3: حالة الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون
3: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامج شوفي ما فيه. مستمعينا
1: شوفي ما فيه، صحيح.
0: عم تبقى الف خير وأجواء عيد برا أكيد، يعني كل يوم عن يوم عم بكتروا أو يعني الجو العيد يعني بيظهر أكتر يوم عن يوم، فإن شاء الله يعني اليوم يكون زي امبارح وزي أول امبارح وزي الخميس كمان. تحياتنا لك يا أحمد، شو الأخبار؟
1: تحياتي لك رائد ولجميع مستمعينا على راديو حياة، أكيد بنمسي عليكم من وين ما كنتوا وكيف ما كنتوا، بنحكي لكم يا مساء الخير على قلوبكم قبل مسامعكم، وإن شاء الله تكون هالساعة خفيفة ظريفة على قلوبكم ونستمتع فيها. كمان مرة رائد باغتني
0: الأمور ملخبطة، جيت عايش ملخبط.
1: ما علينا ما علينا، انت بترتب الامور سيد من رتب. فاكيد يعني هيك اليوم اخترنا لكم سؤال، بما انه احنا خلص تقريبا يومين وبندخل على عيد الاضحى، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب، وان شاء الله تكون هالايام خفيفه ظريفه ويعم هالهدوء وهدات البال على مدينة نابلس ومدن الضفة بشكل عام، وإن شاء الله بتكون هيك أيام جميلة. وأكيد ما ننسى إنه هاي الأيام مباركة، كثف الدعاء لعل وعسى ربنا يفرجها علينا،
0: آمين.
1: فبما إنه إحنا هيك مثل ما ذكرنا كم يوم وداخلين العيد، فاليوم اخترنا لكم سؤال برضه بنطاق العيد. احنا اذا بتلاحظنا حلقتين بنختار للعيد بس باشكال مختلفه،
0: نعم،
1: بس بنحب برضه احنا نناقش مع الناس ونسمع الناس
0: هيك اجواء العيد وهيك مواضيع، يعني اكيد الناس تتحدث، يعني لما بتيجي مثلا احمد انت شو شريت كذا، كيف السعر، لا ليش كتير غالي، لا والله هون روح ارخص كذا، فاكيد الناس هلا برضه الشيء شغل بالهم انه بدهم يشتروا وبدهم يدوروا على الشيء المناسب وبدهم يعني يشتروا شيء رخيص بجوده لانه الاوضاع شويه صعبه، فكل شيء غالي الناس راح تستغرب، يعني اكيد هذا حديث الشاغل وحديث الساعة حاليا بين الناس، انه احنا قلنا انا واحمد بركن يعني نحكي كيف شايفين الاسعار
1: بالضبط،
0: اسعار العيد
1: يعني كيف مبدئيا حركة البلد اليوم؟
0: اليوم ممكن فيها حركة كبيرة هيك انا شفت، يعني
1: انا شفت في شوية حركة، بس على فكرة رائد اغلب الناس اللي نازل اليوم على البلد نازلة بس لهدف كزدرة، نادرا لا تلاقي حدا نازل لهدف معين او يشتري،
0: بعرفش ممكن برضو تنساش الرواتب
1: تلعب دور، صحيح،
0: لسه الرواتب الحكومة وعدوا اليوم انها تنزل، طبعا لهلا مش نازل، ممكن المغربيات تنزل ممكن بعد نص ساعة كذا، اذا ما نزلت اليوم هو الاحتمال كبير طبعا اليوم اكيد راح تكون على الصرافات، وبكره مليون في المية راح تكون نازل، فبكره ممكن يكون الجو بشكل عام ازمة، بس اليوم اذا فعلا ومن هون للمغرب نزلت اعرف انه اليوم راح تكون الوضع راح تشوفه بشكل مضاعف اكثر، لانه اللي بده يكون معمول صار لك باقي اليومين بدي احضر بدي اشتري، ممكن في ناس بتقول لك انا بدي اشتري معمول مش شاري المعمول يعملوه في البيت، ناس بقول لك بدي اشتري حلو، ناس ثانيه واعى اولادهم بدهم يلفوا بدهم يطلعوا بدهم يشوفوا وين الشيء المناسب، يعني في اكثر من شغله، ما انه هم يعني هاليومين عندك هون نص نهار وعندك يوم بكره والوقفه، يعني صحيح. كلهم يومين باعتبار،
1: اكيد اكيد. فيا جماعة الخير اليوم اخترنا لكم سؤال ألا وهو شريتوا أواعي العيد وكيف شايفين، يعني أنتم من نظرتكم أكيد نزلتوا على الأسواق وتسوقتوا وأخذتوا فكرة، فاحكوا لنا كيف شايفين أسعار العيد هاي السنة، هل هي أسعار سياحية أو نظرا للظروف اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني خصوصا في مدينة نابلس، في تعاطف شوي من فئة التجار بظل الأوضاع الصعبة، بتعرفوا فيش رواتب، يعني لهلأ الرواتب ما نزلت،
0: نعم.
1: والموظفين على أعصابهم على أمل بأنه ينزل الراتب،
0: نعم.
1: اليوم،
0: نعم.
1: فكل تأخيره فيها خيرة، يعني صبروا كتير ما وقفش على هالكم ساعة
0: هيك صعب كتير هيك، الله يعينهم
1: أكيد طبعا
0: طبعا أنا من وجهة نظري إذا سألتني هذا السؤال بشوف أنه يعني في أسعار للكل، يعني بتقدر تلاقي إذا بدي يشتري ملابس أحذية أي شغلة بتخص الناس للعيد بهاي الشغلات راح يلاقي إنه بيقدر يشتري أسعار
1: بمتناول الجميع،
0: ممكن لاقي لبسة بمية شيكل، لبسة كاملة بمية شيكل، ناس ممكن حسب المصاري الموجودة معه بيقدر يعني هو يلبس حاله، هيك أنا شايف جزء. لا
1: أكيد. فإحنا بنرجع لمبدأ أنتوا شو بتختاروا يا جماعة الخير. هلأ أنتوا بتقدروا تشتروا مثل ما ذكر رائد لبسة كاملة بمئة شيكل، وبتقدروا بس تشتروا قطعة واحدة بمئة شيكل، فأنتوا اللي بتحددوا. نحكي مثل خير لأم العبد حمد ونجاة أبو زنط وأمير السايح، يسعد مساكم. شاركونا على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤالنا لليوم، شريتوا أواعي العيد وكيف شايفين أسعار العيد هالسنة؟ أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم.

0: طيب نحكي مساء الخير لأم العبد حمد، بتحكي لنا مساكم سعيد وكل عام وأنتم بخير وعافية. أكيد وأنت بخير يا أم العبد، منورتينا. نجاة أبو زنط بتحكي لنا مساكم سعيد، يسعد مساكي. ليه في خلل بالراديو؟ بيون كتير طول اليوم وهو بيون؟ هذا الإشي صدقا يا نجاة خارج عن إرادتنا، بسبب يعني هيك عطل فني صار، بس بتهيأ لي الأمور بالوقت الحالي ضابطة صحيح؟
1: المفروض بعرف شو اذا مستمر،
0: المفروض
1: يعني اللي عم بسمع لهلا الون يحكي لنا
0: اكيد بنحب نعرف.
1: اه
0: كمان امير السايح بيحكي لنا يسعد مساك يا رائد، بحب امسي عليك وعلى اخونا احمد وعلى صديقي العزيز خالد عاشور، يسعد مساك ومسا يا امير. كمان عندنا جميله ظريفه بتحكي لنا يسعد مساكم، أكيد ومساكي يا جميلة. طيب مستمعينا الكرام بنحب نسمع مشاركاتكم، هل شريتوا أواعي العيد وكيف شايفين أسعار العيد هاي السنة مقارنة بالسنين اللي مرقت؟ فأكيد بنحب نسمع مشاركاتكم على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: أحمد خلينا نروح ل الأجواء بالنسبة لل
0: أكيد.
1: للطقس. الطقس عندنا مستمعينا يعني اليوم زي ما شفتوا في حرارة، بس يعني ممكن فترة الصباح هاي الساعة 8-7 في برودة، مع الوقت بصير في عندنا يعني الأجواء بتصير حارة، بالليل ممكن في برودة، يعني امبارح كانت في بارد الأجواء
0: لطيفة نوعا ما باردة.
1: هلا يوم الاثنين في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والثلاثة نفس الشيء، نفس الحكي راح يكون نفس الارتفاع. الأربعاء راح يكون في انخفاض طفيف على درجات الحرارة في كافة المناطق، الليل راح يكون الجو بارد. يوم هذا يوم الأربعاء اللي هو احنا قلنا العيد،
0: أول أيام عيد،
1: أول أيام العيد. خلينا ناخذ اتصال ونكمل نتحدث. ألو
2: ألو، مرحبا، يعطيكم العافية.
1: يعافيك يا هلا، مرحب،
2: يسعد مساك يا رائد ويا أحمد.
0: يا مساء الفل،
2: كل عام وانتم بخير، ينعاد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بهذات البلد.
0: وانت بألف خير يا رب، وانت بألف خير،
2: الله يسعدكم يا رب. بالنسبة للسؤال، هلا السوق طبعا احنا زي دائما نقول كل عادة الأسعار نار، ما بيهتموا لا بوضع اقتصادي ولا بظروف الناس ولا بإشي، بيقولون لك احنا التانيين علينا غالي، من جملة غالي، وبسبب بيقولوا لك الأوضاع والحروب، عبين ما توصل البضايع الأسعار توصل عنا مدوبلة بيحكوا لك، يعني هم التانيين الله يعينهم وإحنا الله يعيننا الشعب. بس زي ما تفضل أخونا رائد إنه بيقدر الواحد يعني يشتري من العادي، بيصير إنه بيمشي الأمر، يعني هو هالعيد هاليومين الله يهدي البال يا ربي، وكل سنة الواحد يعني لما يلزم له إشي أكيد طبعا رح يشتري، ما يستنى للعيد.
0: أكيد صحيح.
2: فبنقدر احنا نأقلم حالنا، وكمان دائماً انه لا في رواتب ولا في يعني اشغال مع هالرجال الله يعينهم يا رب ويكون في العون. فاحنا لازم نخفف كمان العبء عليهم، الستات، الحكي للستات كمان، يعني مش ضروري انت يا ست يا ام يا ربة بيت يا موظفة يلي بتعاني من الاسعار عمالك ومن كلة الرواتب والمعاش والدخل انك تشتري لبستين ثلاثة لبسة ومشيها.
0: والله كلامك منطقي جدا.
1: انا بقول يعني انا اللبسه اللي بدي اشتريها لو كانت رخيصه انا بديش البس، انا اسيبها كيف بقولوا، او بدي اقعد سنه وسنتين هاللبسه، لو قعدت معي شهرين ثلاثه
0: صح،
1: بس لك اموري ممكن تتحسن الامور، بروح لاشي لجوده اكثر. اما هلا الوضع يعني صعب، بلبس اي شيء
2: يعني في يعني ملابس يعني فينا نقول انه سعرها عادي تعد شعبية، إنها ما لها إشي، يعني خليها تسلك الواحد، خصوصا الأطفال عزيزي رائد ملابسهم غالية جدا جدا جدا. يعني أنا بحكي عن عمر أشهر سنة سنتين، يعني أنا عندي حفيد يعني سعر الطقم 220 شيكل، حرام
1: والله، غالي
2: حرام، هو ما بيفهم هذا الطفل. أنت لو تلبسيه بألف ما بيفهم،
1: صحيح،
0: بعدين
2: زي ما تلبسيه انت بعشرين 25 شكل برضه ما بفهم. المهم انه يكون مرتب هذا الطفل، بتسوى الدنيا، وتجيب له لعبة بسيطة وتفرحي بتسوى الدنيا. بس احنا للأسف المظاهر الخداعة قاتلتنا لو على حساب حالنا،
0: للأسف
2: نذبح حالنا عمالنا. زي الصبح لما كان في برنامج عزيزتنا أنغام عن صلة الأرحام، وانه الرجل انه يروح يعيد بالعيدية، لا ما كرامته وكبرياءه ما بتسمح، الله يعينه
0: صح.
2: يعني بس الحلو انه يكون مش مقصر طول السنه مع اهله ومع اقربائه. يعني احنا بنقول عادي لو اجى اخونا ابونا عمنا عيدنا عيد علينا وعيدنا على بدون عيدية لانه هو واصلنا طول السنه. اما العيب انه ما يكون واصلنا طول السنه وكمان بالعيد ما يجي ويكون عامل كل شيء لبيته وعند العيدية يقول ما معاي. فاحنا شعر احنا دابحين حالنا بحالنا.
0: والله مزبوط.
1: الله يعين العباد.
2: والله يعين العباد. بنفس الوقت في ناس ما حاسه تشتري رخيص، يعني احنا شايفين وحاسين في بعض لانه كلنا صرنا زي بعض.
1: صحيح.
2: يعني اللي بحب انه يشتري من الغالي موجود الغالي وراح يتداين يمكن، واللي بحب انه يمشيها ويخليها على الله عشان تمشي هالحياه وعشان ما يحصل مشاكل في البيت ولا نزاعات بين الزوج والزوجه والابناء. صحيح. مشوها. صحيح. هلا في صبايا بس يعني هاي برضه ما بيقبلوا ولا بتقدر انك تقنعهم انهم يشتروا من مكان عادي مثلا كونهم صبايا ولا شيء، لبسه وحده زي ما حكينا ومشوا هالحال. ان شاء الله بعد العيد بتنفرج الدنيا على الجميع يا ربي وبتعمل اللي بدكم اياه. انا هيك رايي يعني، وما تكتروا لا فواكه ولا مكسرات، كل هذا مظاهر كلياته. العيد ليس في هاي الأشياء. العيد يا ناس يا عالم، العيد بالمودة والرحمة والترابط الاجتماعي والتواصل. نعم. يسعد مساكم جميعا.
0: يا مساء الفل. يا مساء الورد.
1: يا هلا.
0: طيب
1: يقتصد ويقتصر قد ما يقدر.
0: أكيد طبعا. نعيد ونكرر، بتقدروا أنتوا تشتروا بمئة شيكل وبتقدروا تشتروا بألف شيكل، فبالعكس السوق فيه يعني أسعار بمتناول الجميع. نعم. وكل واحد على هوا قدرته. بس في ناس تحكي لك أنا بدي أشتري على عدد أيام العيد، يعني أنا بدي كل يوم أروح بلبسة، أول يوم ألف بلبسة وثاني يوم كذلك الأمر، ثالث يوم أطلع مع صاحباتي لحكي للشباب وللبنات. فأكيد بنوجه لهم رسالة إنه يعني إحنا بكرب وبضيقة، وخصوصا إنه شايفين ما في رواتب بشكل منتظم وبحد أدنى 2000 شيكل، علما إنه 2000 شيكل لو بدنا نحسبها ما بكفوش لإشي، وأوريدي بيكون الموظف عليه دين 10,000 شيكل. فلو نحس ببعض، لأنه إحنا حرفيا بنعاني من ارتفاع أسعار وقلة الدخل، هذا اللي بيصير. يعني تفضلوا ست سهى بتقول لحفيدها ب220 شيكل طائم، بس لحفيدها عمره سنة أو سنتين. نعم. تخيل يعني، وهو آخرته بده يكبر ويرميه بالخزانة وخلاص. صحيح. جاهز.
1: صحيح.
0: فإنتوا اللي بتحددوا. عنا تغريد حبيش بتحكي لنا يسعد مساكم بكل خير وسعادة وكل عام وأنتم بألف خير. الله يسعد مساكي يا تغريد. كمان عنا نجاة أبو صنط بتقولنا يا رائد لا تزال الونة، فهي كاينة الساعة.
1: هو المشكلة لما صار في حريق في عنا هون في الطابق السابع يعني، وصار المقاسم شوية هيك انحرقت، والتلفونات لاحظت بأغلب المجمع ما فيش، ممكن في تضرر كان في جهاز البث يعني لهلا انه مش ظابط. خلينا نشوف يعني، لسه عنا عمالة منتبع منشوف ليش شو المشكلة. فأنا توقعت تكون يعني رجعت، اما ان شاء الله انها بنحل الخلل يعني قريبا جدا
0: نتمنى. نضال كعبي يسعد مساك بحكي المفلس يمر من الأسواق يعني مسرع ما يمشي. منطق يعني نضال، المعوش بلزموش. ومثل ما ذكرنا خلص في ناس زهقانة بتحب تنزل تتفرج على الأجواء، بتلف لفة وبتروح.
1: في ناس هيك
0: بتقول لك احنا ما منضل قاعدين بالبيوت البيت.
1: صحيح. في
0: طيب مستمعين احنا مكملين معكم ببرنامجنا، برنامج شو في ما في، مني انا احمد ابو صبرة ومع الزميل الرائع رائد الخروف. سؤالنا لليوم، اشتريتوا اواعي للعيد وكيف شايفين اسعار العيد هالسنة؟ شاركونا على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. بنحب نسمع مشاركاتكم وإحنا بنكبر فيكم. ومساء الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين.

0: طيب نحكي مساء الخير والورد لأحمد التمام، بحكي لنا يسعد أوقاتكم ونورة يا أبو حميد، الله يسعد مساك وجميع أوقاتك. فإحنا قلنا إنه يوم الطقس، عفوا يوم الأربعاء الطقس بارد يا رائد،
1: طقس بارد مش في فترة الصباح،
0: بفترة المساء
1: نرجع كمان مرة، هو في انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويسود جو معتدل، هذا يوم العيد ومائل للبرودة صباحا في كافة المناطق الجبلية ومنعش في المناطق الساحلية والساحلية، ليلا يصبح الجو باردا في كافة المناطق. إذا أول أيام العيد يعني مش رح يكون أجواء حارة، رح يكون في برودة، وبالليل رح يكون برودة أكثر، وبداية الصباح رح يكون كمان برودة. الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو يعني منعش ليلا وفجرا ولطيف معتدل ومشمس في ساعات النهار، ويكون الجو حار في المنطقة الغورية. الجمعة تبقى الأجواء معتدلة ولطيفة جدا خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، في حين يسود جو صيفي عادي وحار نسبي في المناطق الساحلية والساحلية. يعني الأجواء مش راح تكون زي كم من يوم الحارة اللي مشت مرقت علينا، راح يكون في
0: لطيف هنا
1: لطيف وفي برودة.
0: بتشجعكم للطلعات
1: يعني
0: ممكن؟
1: طبعا احنا وين في عنا كومنتات،
0: وين في عنا
1: عنا كومنتات يا سيدي العزيز. مها سالم يسعد مساك أحمد المنور،
0: يا مساء الورد يا مها.
1: نضال كعبة مس علينا، ما بعرف اذا حكيت الكومنت هذا، نفلس بمر في الاسواق،
0: يمر من الاسواق مسرعا منطق والله يا نضال.
1: انغام رائد بتقول انغام رائد سوري، يسعد مساكم، بتمس على الجميع
0: يا مساء الورد
1: عليكم. طبعا
0: ايه انا عم رائد
1: عن اجواء العيد واسعار العيد، شايفين يعني غاليه جدا، ارتفعت بعد يعني دخول يعني قرب دخول العيد، صار في ارتفاع للاسعار اللي كنتوا تسالوا قبل باسبوع كان سعره، هلا صار في سعر مختلف. يعني اسعار كمان نقول الخضروات الفواكه كيف شايفين الاسعار، الحلويات المعمول، يعني هاي الشغلات اكثر ناس يعني بيكونوا هلا انظارهم هاي الشغلات، برضو شو الوضع فيه، رخيصه ولا مرتفعه؟
0: احكوا لنا كمان يا جماعه، شاركونا اذا عملتوا معمول العيد او خلاص يعني هاي السنه اعتمدتوا على الجاهز، لغيتوا نهائي من الطاوله تبعتكم، فبرضو شاركونا بهذا الموضوع. انتوا شو رايكم، انتوا عملتوا معمول؟
1: احنا انا بدي اعمل معمول طبعا. أنا والله أنا المعمول أهم من الحلويات.
0: هو العيد أصلا بالمعمول، يعني حلاوة العيد بالمعمول. هو هذا العيد شوي جاي دقر.
1: أنت عملته لسه ولا بتكوش؟
0: لمبلا طبعا أكيد.
1: أهم إشي المعمول.
0: أهم إشي المعمول بالعيد. طيب أنعام رائد بتقول الله يعطيكم العافية ويعطيك ألف عافية يا أحمد، الله يعافي قلبك يا أنعام ومنوريننا جميعا. فيا مستمعينا الأعزاء، هل اشتريتوا أواعي للعيد؟ وكيف شايفين أسعار العيد هاي السنة؟ خلونا نحكي مقارنة بالسنوات اللي مرقت. أكيد بنحب نسمع مشاركاتكم على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وبنحب نسمع أصواتكم، خصيصا أنه اليوم ما حالفكم الحظ بسبب عطل فني كان في فترة الصباح وما قدرنا نتلقى مكالماتكم، فهلأ أكيد بنحب نسمع أصواتكم ومشاركاتكم كما ذكرنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، وللتواصل على 2379143. شاركونا، شريتوا أواعي للعيد وكيف شايفين أسعار العيد هاي السنة؟

0: طيب نحكي ما مساء الخير لأم مراد، بتحكي لنا يعطيكم العافية ومنورين الراديو. هي الله يعافيك يا أم مراد. أنا عم رائد بتقول والله الأسعار غالية جدا وفيش بضاعة حلوة يعني فوق هيك.
1: تعرف إين أكثر من حدا من المشتركين زي ما لاحظ عمال بتحدثوا على الملابس إنها كتير غالية
0: جدا.
1: آه
0: ما قلت لك إحنا بنعاني من ارتفاع بالأسعار وانخفاض بالدخل. كمان محمد ملك الحروف بيحكي لنا يسعد مساك يا طيب، فهو شاري أواعي العيد والأسعار نار جدا، كله قاعد بجمع إنه الأسعار جدا غالية. أما على سيرة إنه ما فيش بضاعة، بحس إنه يعني مش بشكل مستمر صار في تقليب للبضاعة. إذا بنتبع من السنة اللي مرقت لليوم، ففي بعض المحلات بتبدل بين البضاعة تبعت العام والبضاعة تبعت السنة. كمان أنعام رائد بتقول غير هيك ما حدا حاسس بأجواء العيد، مع إنه هالعيد الأحب للناس يعني أكثر من عيد الفطر السعيد. أكيد يعني عيد الأضحى حتى بالنسبة للأضاحي، شو مع الأضاحي يا رائد؟
1: لا يعني الخروف سعره غالي. غالي يعني الناس صارت تتوجه للحمة العجل إنه أرخص، فيعني بيشاركوا فيه أكثر من حدا.
0: اللي هو صبع عجل.
1: آه يعني أوفر.
0: كمان.
1: أو تقدر يعني في أشياء اللي بندبحوا من برا أو كذا بطريقة الشرعية أرخص، أما يعني الأسعار غالية. اللي بيقدر بهاي اللي بيقدر شو بيعمل يعني بلاقي بأجلها لعيد الجاي
0: ممكن. برضو فكرة. طيب مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم ببرنامج شو في ما في، وسؤالنا لليوم بيحكي كالتالي: اشتريتوا أواعي العيد وكيف شايفين أسعار البلد هاي السنة؟ شاركونا على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شوف هالتقرير. هذا تقرير عمل عن حالات الزواج والطلاق في الضفة بين 2018 ل 2024. التقرير بيقول انه في انخفاض عدد حالات الزواج المسجلة في الضفة الغربية من 28000 حالة عام 2018 الى 20690 حالة عام 2024. تخيل قديش صار في تراجع. هذا اكيد الوضع الاقتصادي ووضع اللي صار واللي عماله بيصير. كمان بقول لك رغم استقرار عدد حالات الطلاق في الضفة الغربية بنحو 5000 حالة طلاق سنويا، ارتفعت نسبة الطلاق الى الزواج من الى 18% عام 2018 الى 23.6 عام 2024 نتيجة انخفاض عدد عقود الزواج. اكيد ما فيش زواج لقل الطلاق، في زواج كتير في طلاق كتير. فكمان بحكي لك انه شهدت حالات الزواج المبكر يعني 19 عام فأقل تراجعا واضحا لدى الجنسين. انخفضت حالات الزواج للإناث ضمن هذه الفئة بنسبة 43%، وانخفضت حالات الزواج للذكور بنسبة 63% اللي هم من 19 سنة وانزل. في عندنا كمان تراجع أيضا في حالات الطلاق ضمن الفئة العمرية 19 عام فأقل لدى الإناث ل 1266 حالة عام 2018 إلى 596 حالة عام 2024 بسبب قلة الزواج. ولدى الذكور صار 125 حالة إلى 20 حالة بانخفاض بلغ 84. الشباب يعني ما بتزوجوا،
1: تخيل
0: فيش تزواج. تركزت أعلى معدلات الطلاق لدى الإناث ضمن الفئتين العمريتين 20 و24 و25 و29 عاما، حيث شكلتا أكثر من نصف حالات الطلاق المسجل. يعني أعمارهم صغيرة هم اللي الطلاق نسبتهم عالية. كمان لدى الذكور ظلت الفئة العمرية بين 25-29، هناك كان الإناث، هون الذكور من 25-29 عاما الأعلى في معدلات الطلاق، مع ارتفاع ملحوظ في الطلاق ضمن الفئة العمرية من 30-34 عاما، وكذلك لدى من هم بعمر 50 عاما. طبعا هذا الوضع الاقتصادي، العصبية، فيش شغل، فيش مصاري، فيش كذا، هذا أحد الأسباب. أثرت بيانات تغيرا هيكليا في العمر عند الزواج تمثل أن ارتفاع سن الزواج لدى الجنسين خاصة لدى الإناث ارتفاع. يعني القصد أنه اللي كان لاحظت زمان كان البنت اللي عمرها 20 سنة بلشت تعنسي فيش عريس، هلأ بتلاحظ أنه في 30 و34 و35 و38 صارت نسبة الزواج لدى الإناث العمر. ممكن الشباب برضو صار هم أوعى، بقول لك انا مفكرش ببنت صغيره اقعد اربيها وكذا، بدي واحده تكون برضو يعني بتشتغل، عارفه الحياه، قد حالها، فاهمه شو يعني الزواج، شو اسره، شو التزام، شو مسؤوليه. فالشباب صارت تفكر بهذا الجانب.
1: والله فعلا في كثير انا بشوفهم بالفتره هاي بقول لك انا بدي اتزوج، لو بدي اتزوج بتزوج موظفه، خصوصا على الوقت الحالي.
0: بعيدا عن انه الواحد بفكر في انه هي عندها راتب ممكن تسنده، بس بالزبط. انت يعني تتعامل مع واحد يعني فاهم الحياه،
1: أكيد.
0: يعني شايف ناس بشغلها قادر تتعامل معهم، فهي راح تكون قادره انها تقود البيت. شوف هون، شوف في كمان عندنا تراجع نسبه الزواج ضمن الفئه العمريه 19 عاما فاقل، مقابل زياده التركيز على الفئه العمريه بين 20 ل 29. يعني الناس بالأكبر هلا برضو ممكن نعزيها لشغلة برضو أحمد، لشغلة إنه الوضع الاقتصادي
1: أكيد طب يلعب دور كبير. الوضع الاقتصادي
0: 25 سنة بجوز بدور على شغل مش ملاقي،
1: صح.
0: ففكرة الزواج بأجلها،
1: مظبوط،
0: عبين لا يرتبون شغل ممكن لبعد الثلاثين يصير يفكر في الزواج، لأنه الوضع مش غفلانين عليه، صعب،
1: صح.
0: ف يعني هاي بالمجمل العام في تراجع سببه انه قلة الزواج، وفي طلاق بالاوضاع اللي احنا موجودين في الوضع الاقتصادي، والاعمار اللي هم عمرهم صغير متزوجين وعمرهم صغير، هذا في نسبة عالية كتير في الطلاق لانه فيش مسؤولية، فشو عندهم الطلاق صار عادي
1: للأسف.
0: هاي بعض الاشياء يعني اللي هذا التقرير بيقول.
1: والله انا ضد بانه الواحد صدقا يا جماعة الخير يفكر بالزواج بعمر صغير، ضد كل الرفض بنظري. يعني انا من وجهه نظري، ممكن كل واحد له وجهه نظر،
0: صحيح.
1: مختلفه،
0: نعم.
1: في شباب بتقول لك انا، نعم، بحب اتزوج بكير عشان، نعم، اولادي يكبروا معي. في زواج بتقول لك انا خلص بحس حالي مش صاحب مسؤوليه وما عنديش حس بالمسؤوليه، بظلمش بنات الناس،
0: نعم.
1: فبحس انا الواحد يكون شوي داخل بالحياة، مرتب أموره، جايب ببيت على القليل، مؤسس حاله عشان لا يظلم حاله ولا يظلم بنت الناس معاه. المراد بتحكي لنا الأسعار نار نار، والسوق مخلوط ببضاعة أعوام سابقة ونفس الموديلات والمحلات. بتحكي لنا كمان كيلو النواشف 120 شيكل وكيلو اللحمة من 100 ل 120.
0: شكل انت حسب ما بدك وحسب المكان، يعني في كيلو نواشف بتلاقي ب80 وبيرفكت يعني ممتاز ممتاز، وفي ناس بقول لك انا بدي فستق الحلبي لحال، لما بكون فستق الحلبي لحال يكون اغلى شوي. في ناس محلات تانية عندهم بضاعة ممتازة عاملة عرض 60 شيكل وهم من الناس المعروفين في البلد، فالواحد يدور ويسأل بيلاقي في ب60 وفي ب80 وفي 100 وفي 120 زي ما الأخت حكت. في الإشي اللي جاي بضاعته من برا هذا
1: شفتهم صحيح
0: 40 شيكل هاي
1: ممكن مغلف.

0: فالواحد يسترخص والله جبت حلو بأربعين شيكل لو من برا جاي من سوريا جاي من حمص جاي من وين ما كان بس علبة كبيرة وبأربعين شيكل بيحمله بحط وهذا صح. بالمستقبل رح يأثر على محلات الحلويات. إحنا لما رايحين أنا مش عارف كمل.
1: بتحكي لنا كمان أم مراد وكيلو اللحمة يا 100 شيكل يا 120 شيكل حسب
0: صحيح.
1: المحل
0: صحيح.
1: وبتحكي لنا كمان أسعار الجاج برضو بالعلالي يعني صحيح. بتحكي لنا بطل إلنا نعم. نفس لإشي بس بدنا نمشي كمان
0: مشان أولادنا الواحد بمشي من أولاد صغارنا نخليهم ينبسطوا هذا هو
1: مساء الخير لتمارة بعارة. طبعا بدنا نمشي يا أم مراد إشي مؤكد بس برضه يعني المفروض يكون الواحد عنده شوي حس ب يعني يحسوا ببعض الناس أكتر من ناحية فئة التجار. إحنا ما بنعمم أكيد نحكي فئة معينة في من التجار بيستغلوا هاي الأوضاع وبضربوا بالسعر. ومثل ما ذكر رائد كمان أنتوا بتقدروا تجيبوا أبو الأربعين تقدروا تجيبوا بخمسين تقدروا تجيبوا بمية وخمسين أنتوا اللي بتحددوا. السوق فيه أسعار بمتناول الجميع وبتناسب الجميع في من العشرين شيكل للميتين وللألف كمان ما تزعلوا.
0: نضال كعبة حكيت الكومنت
1: نضال كعبة بحكي لنا إسرائيل بتستدعي القائم بأعمال السفارة الإسبانية لجلسة توضيح عما بدر من الشرطة الإسبانية تجاه نشطاء أسطول الصمود في يوم أمس
0: بوحشية يعني
1: جدا صحيح. أنا شفت عدة تقارير لإلهم تعاملوا معاهم بوحشية وبأسوأ يعني
0: نعم. نسمع حلوة دي.

0: عليها حب.
1: ثالثا زي اولا يا احمد.
2: ايه عجبني والله هاي الاغاني برغم انه في منها ذكاء اصطناعي.
1: كل ذكاء اصطناعي
2: يعني تفاجأت من الاحساس اللي بالاغنيه، بوحيلك انه هذا احساس شخص يعني عنده احساس بطريقه رهيبه من ناحيه الحان وغيره.
1: انت شاطر، اذا انت شاطر بالموسيقى بتطلع شيء حلو
2: والله. تطورنا،
1: ما مالكيش في اللون شو ما اشتغلت مش رح تطلع، لازم تكون تعرف الموسيقى.
2: طيب نحكي مساء الخير لأبو علي مسامي، بحكي لنا مساء الورد. العيد ليس لمن لبس الجديد، العيد لمن خاف يوم الوعيد.
1: أيوة.
2: والله الله عليك يا أبو علي. صحيح. تمارا بعارة بتحكي لنا ما في إشي رخيص الأصعب.

0: حرب العلالي، اللي معاه بيشتري واللي ما معاه بتداين عشان يبسط الأولاد الصغار. وبتحكي لنا كمان ما ببين الأب أو رب الأسرة إنه صغير أمام أولاده، فبتحكي لنا الأب مسكين، هو اللي
1: ايوه
0: هو اللي يعني اللي باكل هم الصغار
1: نعم
0: وبحب يفرحهم بهالعيد على حساب نفسه.
1: صحيح
0: فالفرح للصغار، لو ما حسبنا إحنا، لو ما حسينا إحنا بالفرح أو بفرحة العيد، شو ذنب الأطفال؟ فلازم نفرحهم ولو بأبسط التفاصيل. بتحكي لنا كمان الله يفرجها على الجميع يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير، وربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وهدات البال يا رب. وأنت بألف خير يا تمارا، وكلام سليم. مين عندنا كمان؟ نضال كعبي بيحكي نقلا عن أحد المواطنين: ننتظر صرف الرواتب حتى اللحظة، ونتابع هواتفنا لوصول أي إشعار من البنوك، الله يكون بعونهم. ومنعيد ومنكرر يعني صبرتوا كل هالشهر، اصبروا هالساعتين بس، لسه معانا بكرة وبعده، استنوا يعني الساعة هي صارت 5، غمض عين فتح عين لهم أدن المغرب.
1: شوف وائل كفوري شو بغني لنا
0: يلا نشوف
1: جديدة
0: وائل كفوري.

0: بيته.
1: بضل بقول لك الموظف استوى قبل اوانه.
2: والله معك حق، والله يا نضال انا اتفق، يعني الله يكون بعونهم، ما بنحكي غير هيك. فان شاء الله يعني يصرفوا لهم اياهم اليوم، او ممكن تبها بكره الصبح، بكره صباحا الله اعلم، بس برضه ان شاء الله بصرفوا لهم اياهم، علشان على القليل اللي يعني اللي بده يجيب كم شغله يسلك اموره، ما يضلش بدون إشي، عرفتوا. فمستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم ببرنامج شو في ما فيه، وسؤالنا لليوم بيحكي اشتريتوا اواعي للعيد وكيف شايفين اسعار العيد هاي السنه؟ شاركونا على 2379143 وعلى اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.
1: احنا قلنا في تقرير كان عبر الراديو، ايش بقول التقرير؟
2: تقرير عملته امبارح الا وهو ميداني مع الناس لنشوف باسئله منوعه يعني بنطاق العيد مع الناس.
1: طيب خلينا نشوف
2: نسمع مع بعض.
1: قول التقرير مستمع.
3: ايش علينا اصعب من هيك اوضاع على مدى السنين اللي فاتوا؟ منين ما كان مقطوعة، الموظفين مسخنين، مش معاشات، العمال اللي كانوا يشتغلوا بالداخل 42 عم يشتغلوا قاعدين، الأوضاع أصعب ما بتتصور.
4: اسمع، إذا أنا كموظفة يعني بقول لك كيف الإنسان اللي ما عنده شغل وما عنده دخل ثابت، الله يعين الناس، الوضع الاقتصادي بنزول والوضع العام كل شيء غالي، الله يعين الناس، بس هيك بقول. أول إشي جوزي شوفير وما شاء الله عنده 10 أولاد، يعني خلص جاب الأم للعيد الصغير، حكى للعيد الكبير مش ضروري.
5: والله مش حركة عيد، الحمد لله يعني على كل شيء، بس هي فعلا مش حركة عيد، الله يعين الناس.
6: يعني اللي مبين إنه بس باخذوا الإشي الضروري قاعدين، الضروريات يعني، ما في شغلات الكماليات والبذخ اللي كان زمان، فعم باخذوا شغلات الأساسية الأساسية فقط لا غير.
7: الوضع سيء جدا.
8: من أي ناحية؟
7: من الناحية المادية والنفسية كل شيء يعني.
8: طيب كيف شايفة أجواء العيد هاي السنة؟ زي السنة اللي مرت أو لا؟
7: لا كتير بتختلف، لأن هالناس عن جد بتشفك يعني.
9: بالنسبة للعيد هذا إذا بدنا نوصف الأوضاع ونوصف الأجواء بالنسبة للعيد اللي إحنا القادم علينا، بنقول إنه أصعب عيد يمكن مرة.
1: هو أصعب عيد شكله يعني عم بمر، وبابا كل مرة إذا بدي الحالي رح يكون اللي جاي كمان أصعب من اللي عمال بروح.
2: يعني صدقا قدي لفتني ناس لما بعض أسئلة لإلهم كانت هل اشتريتوا أواعي العيد، اللي هو كان متعارف عليه يعني أبسط إشي للأطفال مثلا والعائلات، كان الجواب لا. يعني أنا بعض الأجوبة إجتني وانحكت لي إنه أنا موظفة يا دوبك بقبض 50% بنزلي وبحد أدنى 2000 شيكل، هم لمين أو لمين؟ لا أولادي أو أشتري أغراض لبيتي أو أسد ديوني منها كهرباء ومي وإلى آخره.
1: صحيح.
2: فالله يكون بعون العباد ويصبر الجميع كمان يعني، ويوقف إن شاء الله ربنا بوقف معانا بهالكرب، وربنا بفرجها علينا وعليكم. تمارا بعارة بتحكي لنا أجر الأب أجرين، أجر فرحة أولاده بالعيد وأجر صيامه يوم الوقفة، والله يعين كل هالرجال بهيك ظروف وبهيك أسعار، لأنه كل همه كيف يوفر لهم أواعي وكيف يوفر لهم متطلبات الحياة وكيف يفرحهم ويدخل البهجة والسرور والفرحة لقلوبهم. أكيد يا تمارا، يعني برضه الله يعين الأهالي خصوصا الأبيات اللي ما بيقدروا يوفروا حتى ولا إشي لأطفالهم. نعم. متحسرين يعني، بيوقف لك. نعم. بقول لك أنا مش قادر أوفر لابني حتى بلوزة واحدة، مش قادر يعني. صدقا هذا هو قهر الرجال، لما زلمة طول بعرض متعود على الأعوام السابقة كيف كان يصرف ويطلع ويفوت أولاده، وهذا العيد للأسف واقف بدون أي نتيجة وما في باليد حيلة.
1: نعم.
2: فالله يكون بعون العباد. وبنرجع بنحكي يعني لازم نشعر ببعض من ناحية تجار ومن ناحية مواطنين، احنا لو نشعر مع بعض ونتكاتف صدقوني الحياة بتكون افضل. وانتو كمان ما تنطوش المشكلة، بتعرف رائد وين؟ انه مثلا بيجيك طفل ما عنده وعي زايد، او خلينا نحكي شاب او بنت بسن مراهقة، هلأ ما بنظروا للأمور إنه ممكن والله والدي ما معاه، ممكن والدتي ما معاها، إلا بدهم الشغلة. فأنت بتحتار كيف بدك تفهمهم، بنفس الوقت بدك تيجي تحكي لهم أنا ما معاي، بدهم يقولوا لك أنت مقصر فينا وما بتسأل فينا ومستخسر فينا وإلى آخره.
1: بتلاقي ناس زي يعني مش الكل، أما بتلاقي
2: أكيد في فئة كتير قاعدة بشوفها هيك، يعني ما بيقدروا يشرحوا لأولادهم والله إنه ما معي، إنه ما نزل لي غير كذا وكذا، صرفت كذا. فهذا اللي بيقهر، إنه الأب ما يعرف شو يجاوب أولاده.
1: احنا ابو حميد احنا لهون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم.
2: اكيد نختم مع تمار بعارة اللي بتحكي لنا هون ببلش قهر الرجال فعلا، بعين الله يا تمارة. فنختم هيك، احنا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، سعدنا بمشاركاتكم وشكرا لكل حدا شاركنا سواء على اللايف اللي كان موجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك او سواء باتصال. إن شاء الله ربنا بفرجها على هالشعب وبزيل هالغمة عن هالناس.
1: آمين.
2: وبتتزهر هالمدينة كمان مرة وبترجع حياتنا حلوة. أكيد خلي عندكم أمل وبدلوا الفشل بالأمل دائما، خلي أملكم بربنا كبير. شكرا لرائد أكيد، وما تنسوا تكونوا بخير، وإلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
3: إنها الخامسة مساء الآن.

0: ما غيرنا،
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يطرأ انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
4: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجولة اليوم الأحد صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي ولطيف في معظم المناطق، ورح يترأى انخفاض على درجات الحرارة. درجة الحرارة متوقعة لليوم بالقدس العاصمة 24 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الله أكبر الله

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح راديو 1 1 1

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: قلعت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك. وكل عام وأنتم بألف خير.
6: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية زي أي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
7: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: إنها الثامنة مساء.
8: دايما هيك.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: إلعيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعي حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: ألو، مرحبا.
7: ألو،
6: خلص الرصيد.
7: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
8: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه كفر حارس بلدة فلسطينية صغيرة بمحافظة سلفيت، بس خلف هالاسم في قصة كبيرة، قصة شعب اختار يضل ثابت على أرضه رغم كل محاولات الاقتلاع. كفر حارس مش بس أرض زراعية وهواء نظيف، هي بوابة للتاريخ، فيها مقامات دينية وأثرية بيحاول الاحتلال يسرقها ويحولها لمواقع يهودية بالقوة، وكأنه بيمحي وجود الناس بالحكي والكذب. فيها مستوطنات ضخمة مثل إرائيل بتحاصرها من كل جهة، وأراضي بتنسرق بدون توقف، بوابات حديدية بتنحط على الأراضي الزراعية كأنها سجون مفتوحة. بس شو عملوا هالناس؟ ما استسلموا، حتى مع التهديدات والاقتحامات الليلية بيكملوا حياتهم، بيزرعوا وبيبنوا وبيعلموا أولادهم إنه الصبر هو سلاحهم. في كفر حارس كل زقاق بيحكي حكاية، كل حجر إله شهيد، وكل شجرة زيتون شاهدة على إنه الجذور أقوى من جرفاتهم. كفر حارس مش بس بلدة، هي رسالة إنه مهما حاولوا يسرقوا التاريخ في ناس هون وفين مزروعين وحكاياتهم ما بتنطفي. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
9: حياة FM بتواكب القديم والجديد.

حياة اف ام بتشيك على القديم. التاسعة مساءً الآن.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها. طير مكسور جناحه همومه ما بتشيل جبال، أسير بغرفة مظلمة سجين مكبل بحبال، ملامح التعب عجبيني زادت كبرتني، شوارع المدينة حفظت شكلي أدمنتني، بعد بتخيل

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.
8: يا

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء، فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. في أزقتها، في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: أكيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعي حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع حزني لا لا لا لا

0: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن حياة هواها نابلسي
2: بابها في الأردن كأنه بيت واحد كله أهل ودبكات بالشارع
0: حياة هواها نابلسي

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

بيت الصبي يوم ما نط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كتير.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.